Mosaïque FM.

كل يوم كل نهار سبت وكل نهار أحد معاكم أنتم يا صباح الخير يا صباح الأنوار. مرحبا بكم اليوم لحد 9 أوت 2026 وتوا 6 نتاع الصباح. صبح حياتنا كنا نعديها مع بعضنا على الأولى مزيكة فام. كان أجمل يوم وإحنا نقول لكم إن شاء الله نهاركم طيب نهاركم أسعد الأيام. يغنيها النهر الخالد كما هكا سميوه محمد عبد الوهاب. نهاركم طيب يلا.

6:26 دقيقة. يصبح الخير، يصبح النور، مرحبا بكل مستمعينا. يلا نعطيكم فكرة على حوالي طقسنا. سيدي بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 9 أوت 2026، الطقس عامة قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب. البحر قليل الاضطراب، الحرارة في ارتفاع. طفيف كيل عدا والعويد. عنا زوز مواعيد مع المعهد الوطني للرصد الجوي، الساعة الجاية نكلموهم ناخذوا فكرة بصفة عامة على حوال طقسنا، وساعدنا الثلاثة ناخذوهم في الميتيو دي بلاج ناخذوا فكرة على البحورات اللي نجم نعوم فيه.

0: الستة وثمانية وخمسين دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا نهاركم طيب نهاركم أسعد الأيام. احنا خلطنا ساعتنا ثانية كالعادة والعويد عنا الميتيو ونكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي نشوفوا أحوال طقسنا وعنا زيدا أحوال أبراجنا نسمعوها مع فاطمة في دقيقة حظ. الموسيقى البلبل العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ يغنينا جانا الهواء. يلا خليكم عزمينا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: صباح الخير ويكاند كورنيش ويكاند
2: محلاه التقديم مرسي بوكو فما بوكو توشي
3: قصة حب للمرأة اللي حبيتها خذيتها معتها خد حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحبها لتوا
4: كنقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كنشوف العباد معتها يسلموا عليا ويحبوني وتصوروا معايا هاي قبل التنعت
5: اي يعطيني شوية عاطفة متحسسنيش لان ام في دي وانت
6: تكمل
5: عمرك ما كنت فعل معايا اخوي فعل معايا.

0: الثقافية كل ريش ويكاند كل سبت وحد من 7 لـ9 متاع الليل وكل ويكاند نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
2: مستمع إذاعة موزيكا فم صباح الخير. شركة النقل بتونس تعلن عن فتح مناظرات خارجية لانتداب 580 عونا في عديد الاختصاصات وذلك ابتداء من 12 من أوت الجاري ولغاية 8 من سبتمبر المقبل، مضيفة أن التسجيل يتم حصريا عبر موقع الويب الشركة recruit.transtu.tn. تأمين عودة 80 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة أمس انطلاقا من مطار تونس قرطاج إلى بلدانهم الأصلية، إضافة إلى نقل 100 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من مكان التجميع بالبحيرة في تونس العاصمة نحو مخيم العمرة بولاية صفاقس لاستكمال إجراءات العودة الطوعية إلى بلدانهم، وذلك مواصلة لبرنامج الوطني للعودة الطوعية الذي تنفذه وزارة الداخلية. جامعة منوبة تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الواحدة One Health الذي سينطلق بداية من السنة الجامعية المقبلة، وذلك في إطار تكوين جامعي متعدد الاختصاصات يهدف إلى إعداد باحثين وخبراء في مجالات الصحة والبيئة. وينجز هذا الماجستير وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في إطار شراكة بين كلية الطب تونس التابعة لجامعة تونس المنار والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت التابعة لجامعة منوبة، ويعتمد مقاربة الصحة الواحدة والتي تقوم على التكامل بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النظم البيئية. في تطورات الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن إيران وعمان قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشددا على أن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى. والرئيس الإيراني مسعود

سعود بازشكيان يكشف أمس عن خطة كانت معدة لدخول قوات برية إلى بلاده خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية، قائلا إن الخطة فشلت بسبب رفض الدول المجاورة والضربات الإيرانية. إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تفيد بإصابة جندي بنيران قوة إسرائيلية في بلدة الطير جنوب لبنان. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إنه يتوقع انضمام مصر في المرحلة المقبلة إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا. وأوضح فيدان خلال مقابلة مع وكالة الأناضول الأنبار التركية أن دولا أخرى أبدت رغبتها في الانضمام إلى الاتفاق، لكنه لفت إلى أن الدول المؤسسة بحاجة إلى مناقشة آلية التوسع، مضيفا أن بعض الدول الراغبة في الانضمام طلبت عدم الكشف عن أسمائها. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.

0: 20 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذوا فكرة على حوالي طقسنا.
1: شبيك لبيك كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. أبعث عزيزة على 98 787 787. عزيزة فيك الخير.
2: امشي لعزيزة.
0: سي بلال يحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور.
3: صباح النور ميرا. مرحبا بيك ومرحبا كيف مسمين
0: يا عايشك. مرحبا بيك. نحبوا ناخذوا فكرة اليوم على طقسنا كيف باش يكون.
3: طقسنا مزيان. طقس لاباس فماش ما تحذر القلق اللي باش يتواصل مع تحسين استقرار ان شاء الله من اليوم الى حتى بداية الاسبوع القادم وحتى تلك الاسبوع القادم الى حدود يوم الجمعة ولو السبت من قريب ما تبش نعيش نفس ما العوامل الجوية فماش تغييرات كبيرة. اليوم طقسنا عامة باش يكون قليل السحب غير ما تقل البلاد. العشية معناتها فما كالعادة معناتها خلايا عادية اللي باش تكون موجودة خاصة في المناطق الغربية للوسط المحلي الجنوب بالتحديد ولايتي قفصة والقصرين عفوا اللي باش تكون الخلايا العادية هذه مصحوبة بأمطار. الريح باش تكون اليوم القطاع الشرقي ضعيفة معناتها تتقوى شوية خاصة في فترة ما بعد الظهر في المناطق الساحلية وقرب السواحل. وبالتالي البحر اليوم باش يكون متموج بخليج الحمامات وقل الاضطراب بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة ما ثماش تغيير مقارنة معناتها اللي سجلناه خلال اليوم أمس تبقى تقريبا في نفس المعادلات. اليوم تتراوح القصوى بين 32-36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. البارح سجلنا تقريبا في حدود 37 درجة في تونس. اليوم تكون في حدود 36 درجة. وبالنسبة لبقية الجهات باش تكون بين 37 إلى حدود 41 درجة كأقصى درجة لحرارة اليوم مع ظهور الشتي محليا. بغدوة إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. يوم الاثنين إن شاء الله توصل طقس عامة صافي إلى قليل السحب. توصل هبوب الرياح من القطاع الشرقي اللي باش تكون قوية شوية خاصة في المناطق الساحلية الشمالية وضعيفة المعتادة بالنسبة لبقية المناطق. البحر وضع بشكل نسبي مصرب خاصة في السواحل الشمالية وقل الإثيرة بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة في ارتفاع طفيف معناتها مقارنة معناتها باليوم تبقى درجة إلى درجتين لا غير. بالتالي القصوى بشكل بين 32-36 درجة في المنطقة الساحلية الشرقية وكذلك في المرتفعات الغربية وبين 37 إلى حدود 42 درجة في بقية الجهات. تصل أقصاها إلى حدود 43 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشتي محليا. وكما قلنا معناتها يتواصل الاستقرار هذا إن شاء الله بقية أيام الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نشكرك على كل المعلومات.
3: في الختام مع أميرة نذكر معناتها اللي فما معناتها ظاهرة الكسوف اللي باش نعيشوها على 14 نهود معناتها وفي هذا الغرض معناتها اللي هو الكسوف باش يكون معناتها جزئي بالبلاد التونسية وينظم المعهد الوطني للرصد الجوي عملية معناتها رصد الكسوف الجزئي هذا اللي باش يكون على 4 على الساعة 6:30 مساء إلى غاية غروب الشمس في 5 أقاليم. الأقليم الأول باش يكون بولاية الكيف في محطة الرصد الجوي بالكيف. الأقليم الثاني باش يكون في ولاية نابل بشاطئ الجهمي بمعتمدية سليمان بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك. الأقليم الثالث باش يكون بولاية القروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان. الأقليم الرابع باش يكون في ولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر. وأخيرا بجربة كذلك معناتها خاصة في مدينة بولاية مدينة عفوا بسيدي جمور بجزيرة جربة.
0: يعطيك ألف صحة. نشكرك برشا على كل المعلومات. عايشك عايشك. يلا نرجعوا لكم.
1: كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. أبعث عزيزة على 98 787 787.

0: إن شاء الله يكون الحظ حلو للناس الكل. إحنا توا 7:45 هاي تولد 46 7:46 دقيقة خلصنا موعدنا مع فطومة نسمعها في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحك فل ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. فما برشا براج باش تعيش لحظات متميزة هوني نحكيو مع العائلة مع الأصحاب وإلى ناس يحبوهم. فما لما كيف ما قلنا فما خرجات دعوات وضحكة يستنى بعد اتعب كبير. أول أخبارنا للحمل الويكاند هذا يعدك باللما، نحكيو على لما حلوة مع العائلة والأصحاب. الثور تستنى فيك لحظات متميزة وسط الناس اللي تحبهم ومناسبة بسيطة باش تدخل برشا بهجة قلبك. الجوزاء فما خرجة فما لقاء كيف كيف زاد الناس الخير مش تدخل لحياتك. السرطان راهي أجواء عائلية ممتازة فما زاد أخبار سعيدة تستنى فيكم. وانت يا سد الويكاند هذا في احتفال في زاد مناسبة تخليك تعيش لحظات إيجابية. العذراء وقت مناسب للراحة ولما مع الأحباب فما فرحة صغيرة تنجم تكبر وتخلي مودك ممتاز. نتعدي ونحن البرج الميزان الحب كيف زادة باش يكون يرافقك الأجواء هذه. نحكيه على أجواء الويكاند مليانة تفاهم ضحكة وذكريات حلوة. العقرب فما زيارة وإلا لقاء مهوش متوقع يبدلك الأجواء للأحسن ويزيدك زادة كان الطاقة الإيجابية. القوس ويكاند مليان حركة كيف كيف زادة نحكيه على مغامرات خفيفة مع ناس مقربين ليك والمناسبة هذه باش تفرحك برشا. الجدي ترتاح من ضغط الأسبوع وتعدي وقت مزين مع عائلة مع الأصحاب في أجواء مريحة برشا. كيف كيف زاد عنا الدلو يميرة مفيش أحلوة تستنى في برج الدلو. الويكاند هذا بش يكون مختلف ومليان فرحة. ونكملوا نحن مع برج الحوت فما أخبار تفرح فما ضحكة من القلب. كيف كيف زاد الطاقة الإيجابية بش ترافق خطوتك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: معناها غنيوها برشا مغنين وعاودت أحيت من أول جديد. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكاند. صندوق عشفة.
2: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي نفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليت واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 مبروك علينا. Life is life.

0: احنا في طول الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لا حتى انا
2: يا ابو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا اشتريت اشمعش شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق ظهره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي خط مش نورمال، ومش مش نورمال الشنكيل هذا.
4: نبيل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل، مش شادين التليفون ويحبوا يعملوا البيل على شنو البيل؟

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجبة.
0: صندوق عجبة على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجبة على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير من جديد. سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية أعلنان عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. فرق المراقبة الاقتصادية بنابل تتمكن أمس من حجز ما يزيد عن 8800 قارورة ماء معدنية خلال تدخلات رقابية بمعتمدية الميدا بمشاركة فرق الحرس البلدية، من بينها 5928 قارورة تم ضبطها بمستودع لبيع مواد البناء، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء. والمبروك تشير إلى أن التدخلات الرقابية المكثفة تركزت على مسالك توزيع المياه المعدنية بمنطقة الميدا، مبرزة أن القوارير التي حجزت بمستودع بناء خبئت بهدف الاحتكار والمضاربة وأحداث ندرة في المنتوج. المستشفى الجامعي سهلول بسوسة يؤمن أكثر من 5000 عيادة وما يزيد عن 16000 عملية جراحية سنوية، فيما يستقبل مرضى وافدين من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء البلاد، وفق معطيات نشرها مستشفى سهلول أمس. في الشأن الدولي، جي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. ونائب الرئيس الأمريكي يضيف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. وزارة الطاقة السعودية تعلن أن فرق الأطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع

في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جازان بجنوب غرب السعودية، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات في الحادث الذي لم تذكر سببه. إصابة فتاة ووالدها أثر سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة كفرمان جنوب لبنان بحسب ما أفادت به الوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أمس، وذلك في خضم سلسلة من الاعتداءات المستمرة والتي تستهدف عدة مناطق جنوب لبنان. وفي الختام، مسؤولون كنديون يعلنون حالة الطوارئ أمس بعد أن أجبر حريق غابات سريع الانتشار أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم ليلا في مقاطعة بريتش كولومبيا الغربية. وأججت الرياح القوية حريق بلد رينج وسرعت من انتشاره في وقت متأخر الجمعة، حيث وصلت ألسنة اللهب إلى منطقة سامرلاند وأثرت على التجمعات السكنية في الوديان المحيطة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.

0: بيزنس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: صباح النور. الترجي يغلق اليوم بصفة رسمية ملف انتقال ريبيرو من خلال تحول شكل الواعر لترابلس. الملف عرف تطور إيجابي يخدم زوز فرق الترجي باش يتحصل على ريبيرو مقابل حصول الاتحاد الليبي على ديارا وخالد بن سليمان لاعب كرة الطائرة وبعض التفاصيل الأخرى. نستناو قادمة الساعات يكون الإعلان الرسمي والنهائي, ولو أنه ثم مصادر إعلامية ليبية أكدت إنهاء الصفقة, لكن ما زالت بعض التفاصيل. من جهة أخرى, الترجي أعلن البارح انتدابه بصفة رسمية لمتوسط الميدان الدفاعي كاستيو بعقد مدة 3 مواسم. لجنة فضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت أن الجماهير وصلت الحاجز 3 مليارات من تبرعات, منها 2 مليارات و400 مربح صافية للنادي. وأيضا تم غلق تقريبا آخر 3 ملفات في النزاعات في الإطوال, اللي هما ملف استحقاقات عبد الرزاق وزرة البارح قيمته 90 مليون, أيضا ملف زياد بغطاس اللي قبل الحصول على تسبقة 23 ألف دينار والباقي باش يتم تقسيطه على 4 مرات كل دفعة ب 47 مليون و500, وأيضا ملف تاع محمد أمير بن عمر اللي قبل الحصول على 400 مليون وتقسيط بقية المبلغ على دفعات. في النادي الإفريقي, المدافع المالي إسماعيل سيمبارا وصل لتونس لإتمام المفاوضات مع النادي الإفريقي, وبعد الإمضاء في شرط اتفاق مع النادي الإفريقي. وأهم حاجة قبل الاتفاق هو الاختبار الطبي, إذا كان نجح فيه فإنه تكون المفاوضات مع الملاعبي. مدافع محوري 28 عام قادم من الملعب المالي. أيضا النادي الإفريقي عنده اتصالات مع عبدو سيدي. نتائج المباراة الودية اللي تلعبت البارح, مستقبل مرسى فاز على الترجي التونسي بنتيجة 2-1, بنطويات المرسى مركبهم فيكتورين وعمر الترايدي ومعز الحاج علي سجل هدف للترجي التونسي. نادي الإفريقي ربح 5-0 اتحاد كرداج, بنطويات النادي الإفريقي مركبهم حمزة المنصري بلال أيت مالك ريان تيتيغو أيضا يوسف المختاري وإلياس التبش. في ليغ 2 في فرنسا, الفريق دانكيرك فريق جديد لخليل العياري فاز 4-2 على غرونوبل في أول جولة. العياري احتياطي ودخل في دقيقة 77. كانت في أولى نشراتنا الرياضية لليوم, تلقاها على السيت مزيكا فهم بنات. نخليكم مع ميرا في صباح خيرك.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: معكم انتوما صباح الخير ويكاند على موزايكا فام. اليوم لحد العباد تبرمج تمشي تبحر تمشي لشتوتنا، نحبوا نعرفوا الطقس كيف يكون في شتوتنا. يلا نسمع توت سويت ميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج،
0: ونصبح عليك مرة أخرى. ومعانا بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير، يصبح الأنوار.
2: صباح النور، مرحبا بك ميرا مرة أخرى، ومرحبا بكيف تسمعي ذات مزيك.
0: يعيشك، نسألو على شتوتنا سي بلال، وين نمشيو اليوم وفين ما نمشيو زادة؟
2: وين نحبوا نمشيو اليوم نمشيو تقريبا، معناتها ما فماش مشكله كبيره. اليوم بالنسبه لي شوطنا في الشمال الغربي، معناتها كيما تبرقه وراس انجلا، سيدي سالم الرمال وسيدي علي المكي، تقريبا الريح الصباح باش تكون جنوبيه غربيه، بعد تولي شماليه شرقيه، سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر في الساعه. البحر قليل الاضطراب. العشيه تولي شرقيه شماليه شرقيه، تتواصل في نفس السرعه تقريبا من 10 الى حدود 30 كيلومتر في الساعه، تتقوى شويه معناتها في حدود 40 كيلومتر في الساعه، بالتالي يكون قليل الاضطراب الى متموج. بالنسبة لي شتوتنا اللي في خليج تونس، تقريبا الريح مش تكون غربية، بعد تولي شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر في الساعة. البحر اليوم الصباح هادئ إلى قليل الاضطراب، ويتواصل كذلك هادئ إلى قليل الاضطراب العشية. بالنسبة لي شتوتنا في خليج الحمامات، البحر الريح مش تكون شمالية غربية، بعد تولي شمالية شرقية، تقريبا سرعتها بين 10 إلى حدود 30 كيلومتر في الساعة. البحر زاد هادئ إلى قليل الاضطراب، والعشية يكون قليل الاضطراب نظرا للريح، تتقوى شوية توصل حدود 40 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لمنطقة الشابة، معناتها شتوتنا كما هلك لشط مريم القنطاوي أبو جعفر إسقانس المهدية رجيش وكذلك الشابة. اليوم الصباح باش تكون معناتها الريح الشمالية، وبعد تتجه إلى شرقية 10-30 كيلومتر في الساعة، والبحر هذا إلى قليل الاضطراب، ويتواصل كذلك هذا إلى قليل الاضطراب معناتها حتى العشية. وبالنسبة لخليج قابس، اليوم الصباح الريح باش تكون من القطاع الشرقي، سرعتها بين 10-30 كيلومتر في الساعة، وتتواصل كذلك حتى العشية من القطاع الشرقي، لكن تتقوى شوية. البحر اليوم الصباح هادئ، أو العشية يكون قليل الاضطراب إلى متموج.
0: نشكرك على كل المعلومات، يعطيك ألف صحة، نشكرك. يلا نرجعوا لكم. ميتيو دي بلاج.

0: 48 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا نسمع الغيكاب دو لا سيمين.
1: غيكاب دو لا سيمين، ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: نبدأ بالخبر الأولاني، هو جاي من عند وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر. أعلن نهار الخميس 6 أوت التوجه لإعداد مجلة شغل جديدة في تونس. الوزير أكد أن المجلة باش تتصاغ وفق تصور حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وباش تشمل منظومات جديدة كيف العمل عن بعد واقتصاد المنصات والصحة والسلامة المهنية. مشروع شمس للطاقة الشمسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كيف كيف هذه من أهم أخبار الأسبوع. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أطلقت مشروع شمس للطاقة الشمسية الفوتوفولتايك الموجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. المشروع هذا ممول من البنك الإفريقي للتنمية، ويهدف إلى دعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي وتشجيع المؤسسات على الاستثمار في الطاقات المتجددة. ونفاو بخبر خرج من عند شركة النقل بتونس، تعلن فيه عن فتح مناظرات خارجية لانتداب 580 عون في عديد الاختصاصات، وذلك ابتداء من نهار 12 أوت إلى غاية 8 سبتمبر المقبل، مضيفة أن التسجيل هذا باش يتم حصريا عبر موقع ويب الشركة recrute.transtu.tn. نعود لكم recrute.transtu.tn.

58 دقيقة الوقت يجري وانتم تسمع في صباح الخير ويكاند، واحنا نسلم عليكم الكلكم اينما كنتم، كيف الكيس شديد اثنين، نقولكم الطريق سلامة واحدة واحدة، سيسوا رواحكم نمشي ونخلطوا سلامات، كانكم في المرشي في الاسواق في المحطات نسلم عليكم ونقولكم ان شاء الله نهاركم طيب، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. يلا خلطنا لساعتنا الرابعة، عنا فيها صندوق عجب نسمع فيه اصواتكم، 71 113 13 اذا هي نمرونا كلمونا واحنا نوصلوا لكم اصواتكم. عنا زادة فقرتنا أولاد البلاد، وما خيرش من أولاد البلاد باش يحكيوا لنا على البحورات وعلى الشطوط وعلى البلايص اللي يمكن نجموا نزوروها في فصل الصيف كي نمشيو نتخلعوا ولا نمشيو حتى نحوسوا، واليوم نمشيو للحمامات نجيو للموسيقى باش تكون تونسية.

0: ليندا الرحالي، إلياس بوغا، توان ساويل مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل نهاد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة، ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار، كواليس، حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي، وشو السهرية، هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
1: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى، توس بور لا مود، لا مود بور توس.
0: كورنيش ويكاند
2: مالك اف ام محلاه التقديم، ميرسي بوكو، فما بوكو توشي.

0: يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا، هاي قبل التلات.
1: اي اعطيني شويه عاد فما تحسنيش لي انا ام في دي
2: وانت تعمل لي
1: عمرك ما كنت فعل معايا اخوي، فعل معايا.

0: ايرلند نعيش الثقافة بطريقة مختلفة.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز تسجل 18294 عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 24 من جويليا المنقضي. ثريا التباسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك تؤكد في تصريحها لموزايك تلقي المنظمة العديد من التشكيات من قبل المواطنين بخصوص نقص توفر المياه المعلبة من الأسواق مقابل ارتفاع أسعارها، مستنكرة استغلال المضاربين والمحتكرين لهذه الأزمة.
3: برشا تشكيات جاتنا من المواطنين يشكيوا من نقص فادح للمياه المعدنيه، نقاط البيع بريسك معناها فارغه ما فماش. تعرف اليوم المستهلك يمشي باش يشري معناها ما يلزمه من كميات المياه اللي واحتياجاته، يلقى روحه معناها مجبر يقولوا له ما نجمو نعطيوك معناها اقصى الحل حد ستيكه بركه، الوغ كو هو معناها يلزمه اثنين وثلاثه واربعه حسب افراد العائله نتاعو. هنا اليوم ولا معناها خايف المستهلك، يقول لك انا واش نلقى الماء، يدور يدور وما القاش، وهذه مشكله. ثاني حاجه في ظل هالنقص الفادح هذايا اللي يشكيو منه المواطنين، صار ثم تلاعب بالاسعار، ديما المضاربين والمحتكرين وناس تلاعب بالاسعار تلقاها تستغل الفرص هذايا واستغلت النقص هذايا حتى تتلاعب بالاسعار وترفع فيها من غير حتى موجب قانوني والا قرار ولا حاجه. ثالث حاجه هنا وهو مشكل حقيقه حكينا فيه في العديد من المناسبات، اللي المواطن التونسي ما يميزش ما بين الماء المعلب ماء الطاوله وماء المعدن، ولكن اليوم الصباح يشري فيها بنفس الأسعار.
2: وثريا التباسي تدعو في تصريحها لموزايك المواطنين لاقتناء المياه المعلبة من النقاط المنظمة والقانونية والتثبت من الأسعار والاتصال بمنظمة الدفاع عن المستهلك أو مصالح المراقبة الاقتصادية لإشعارهم في صورة تم الترفيع في الأسعار، مؤكدة في الوقت ذاته وأنه سيتم تجاوز أشكال نقص توفر المياه المعلبة قريبا وفق تعبيرها.
3: على المستهلك أن يتحرى من يشري من نقاط بيع قانونية يثبت في الأسعار، وكان حس اللي فما تلاعب بالأسعار أنه يتصل بالمنظمة أو بمصالح المراقبة الاقتصادية لإشعارهم بالخلل اللي تعرض له، وخطر يلزم هو يبادر أنه يشكي المواطن باش يعرفوا المشكل وباش احنا نحدوا كنا كمجتمع.

0: مدني وكسلطة إشراف وكالمواطن نفسه المستهلك نشده من الظاهرة هذية. في كل مرة في يصير نقص مادة من المواد إلا ويصير تلاعب بأسعار متاحة ويصير غلاء مشت وغير مبرر وغير قانوني. كيف كيف دعوة لسلطة الإشراف وكل المصالح المراقبة وكل الأطراف المتداخلة أنها ناقص للظاهرة هذية. والحقيقة وماذا بينا ما تستمرش الموجة متاع نقص المياه المعدنية بنيقات البيع حتى يطمن، حتى نبعثوا له المواطن رسالة طمأنينة للميرة وموجود وبقدرة ربي ما هوش مشكل كبير وبش تصير معناها حل المشكل هذا في القريب العاجل حسب اتصالنا بسلطة الإشراف.
1: في تطورات الشأن الدولية، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة بالنسبة لإيران وليس مجرد ممر مائي، مشيرا إلى أن استراتيجية بلاده تكمن في الحفاظ على المضيق إلى حين موافقة ما وصفه بالعدو على جميع الشروط الإيرانية. مسؤول في حماس يؤكد لوكالة فرانس بريس أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلزامه بتنفيذ الجزء المتعلق به. وفي الختام، السلطات في مدينة بيلغرود الروسية تعلن أن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 25 آخرون في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة خلال الليلة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا ورفيق وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: التسعة وعشرة دقائق رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح النور. كلمتونا على 71 113 013. يلا نسمع أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: بالله عليكم طوى من القوش مي يتبيع عادي، نمشي ونشريه من عند الحماسة اللي هو موجود عندهم ما شاء الله 6,000 5,800 6,600. طوى معقول واحد يمشي يشري السيكة مي 6,000؟ يا ربي مش حجزتوا المي؟ وينه اللي حجزتوه؟ وينه؟ ما هوش في السوق؟ وينه؟ ما فهمتش يا وليدي. قسم على ربي وكاو، الحماسة عندهم المي والأماكن العامة ما فيهش المي. بارا فاركس انت يشري 6,000 ولا غالب وكاو؟ صبر ليك يا ربي.
3: ريت واحد تو ساعات يخرج بالكرهبة يشوف التسيب اللي موجود، شيء غريب. تو احنا قرينا وقرينا حتى صغارنا قريناهم الرصيف للمترجلي، حاجة واضحة كاين شمس. تويك احنا اصبحنا الرصيف للسيارات والمترجل يزوي يهبط اللوطة، واذا كما لقاش صفة بتاع موتورات قدامه فهمت كيفاش صفة ما كانش يدوبل على الموتورات ويمشي في وسط الكياس
4: قلبي كيف. مالو بربي صندوق عجب في تونس طلال عجب. المشروبات الغازية اللي هو يسمى الجازوز، اليوم بسوم غدو بسوم، علاش الدنيا شعلة فيها النار؟ كل حد يبيع على كيف الليترة بولك بلفين فرنك، كل حد يبيع زي راسه، ما عارفين ما هوش مسعر اما ما هيش بالطريقة زي الزيادة. والسلام.
1: صندوق عجب صباح الخير ويكاند.
0: Publicité.

0: حائل في الأورينتاسيون. يونيفرسيتي سنترال أورغانيز أون جورني بورت أوفيرت نهار 12 أوت من 9 لما 3 في البيزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على سيز إيكول نتاعها. إيكول دو سونتي، بيزنس سكول، إيكول بوليتكنيك، إيكول أي تي، إيكول دو دروا أو ليكول دو كوميونيكاسيون أو دو ديزاين. وين باش تلقى ديز إكسبير أون أورينتاسيون أو دي ريبريزونتون ديز إيكول. وين تنجم تعمل أون فيزيت في لي لوكو دو يونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك أون سيونس دوريونتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. بور بلوس دانفورماسيون كلموني 71 796 779. يونيفرسيتي سنترال، طون أمبيسيون طون أفنير.
1: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: 9:32 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. تسمع في صباح الخير بكام؟ يلا خلطنا فقرتنا أولاد البلاد.
1: ولاد البلاد.
2: الله يبارك عبار من ولاية نابل بالتحديد مدينة الحمامات. مدينة الحمامات تبارك الله العباد الكل تعرفها، مدينة ساحلية مزيانة برشا، معروفة بالشطوط نتاعها وبالبحورات، مدينة تبارك الله تعالمية احنا نقولوا لها المهم، معناتها العباد الكل فما حتى حد ما يعرفش مدينة الحمامات والجمالية نتاعها. معنا بحر الشلمة من أحسن البحورات في حمامات، اللي جاي تحت البرج الأثري نتاع الحمامات، كي تبدا تعوم معناتها تشوف في ياسمين حمامات قدامك والبرج الأثري نتاع الحمامات وراك. بلاصة الشلمة هذيك بلاصة عزيزة برشا على جماعة الحمامات، خاطر عندها تاريخ كبير والعبد الكل كان طعم فيها. عنا بحر ليسي من أكبر البحورات في حمامات، بحر الشط متاعه كبير برشا، العبد تحبه برشا على خاطر كنا وإحنا صغار نكملوا القراية والليسي متاع حمامات وجي على البحر طول، كذلك علاش إحنا نقولوا له بحر ليسي، بحر مزيان برشا والشط متاعه كبير، تنجم العبد تلعب فيه الكورة، تلعب فيه الفولي، تلعب فيه كل شيء. عنا بحر الياسمينة اللي هو البحر متاع الحومة متاعي أنا اللي نحبوه برشا، جي في وسط البلاد، بحر دم زين على الاخر، العباد الكل تهبط له العشيه تلعب فيه الكوره، كانوا يصيروا فيه دي تورنوا كبار نتاع فوت وفولي وهوند هوند بيتش كل شيء. انا زاده بحر الدريبه حاجه معروفه برشا، زاده عنده تاريخ كبير، الكبارات بتاعنا كانت تعوم فيه، حطوا فيه الفلايك، بلاصته مزيانه على الاخر. الملاحه زاده عندنا عمق جمال، زاده بلاصه اسمها عمق جمال مزيانه برشا، فيها بحر مزيان ونظيف. اي عندنا في وسط البلاد سنتر فيه، عندنا معناتها وين تاكل، عندنا اللي فاست فود، عندنا اللي في الكاسيل بومبالوني اللي تلقاه مع البحر، فما معناتها حتى تبدا انت في وسط الشط ويجيو يبيعوا لك البومبالوني، معناتها فما عبيت موجوده. عندنا في الحوانت زاد اكثر بلاصه نتاعت مخميخ، عندنا دي ريستورو معروفين برشا شعبيه وماكلتهم نظيفه، ومعناتها كي تدوب تطلع من البحر يعرضوك معناتها في ثنيتك نجم تاكل وعندك كان الشواء، معناتها مخميخ في حمامات عنده بلايص ومعروفه تبارك الله، وعندك وين تاكل وحاجه نظيفه ودك تيز. عندنا برشا بلايص في حمامات تنجم تتفرهد فيهم في الليل، فما الشلمة هذه اللي حكينا عليها قبل، خاطر الشلمة هي حاجة عندها رمزية كبيرة عندنا في حمامات، بلاصة واسعة فيها لبناك، فيها لعبات تهبط تقعد فيها تتفرش الحساير وتقعد تسهر على روحها، بلاصة معناتها مزيانة برشا العباد تحبها. عندنا لي فيستيفال تبارك الله في حمامات، ديجا عندنا مهرجان سينيتوال، هو مهرجان معناتها يتعمل كل عام، عملت له جات حمامات في دي بروجيكسيون تاع دي فيلم في وسط البرج الأثري غراتويتمون محلول للعباد الكل، معناتها العباد نجم تو مازالوا 3 أو 4 أيام هو فيستيفال، تنجم العباد تزوره معناتها وتدخل غراتوي. عندنا القسيمة المعروفة وين سيدي بوحديد، العباد الكل تنجم تسهر فيها وفيها معناتها برشا حركية مزيانة. عندنا مقابل بلدية، الشط اللي مقابل بلدية زاد تنجم العباد تسهر فيه، معناتها تبارك الله حمامات عندك وين تسهر، عندنا القهوة المزيانة والكبيرة تبارك الله معناتها بسميهم، ومعناتها ديزيسباس فاميليال بالهباهين. عندنا معناتها سنتر كولتوريل متاع حمامات اريكولتور في وسط البلاد في الحي التجاري، معناتها تصير كل يوم دي بروجيكسيون تاع دي فيلم، يصيروا دي فيستيفال، يصيروا معناتها حاجات للصغار، معناتها تبارك الله عندك كان وين تمشي وين تسهر. حمامات كي نواره راهي حاجه مزيانه مزيانه على الاخر، امنا اللي نحبوها
1: ولاد البلاد.

0: بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: موزيك اف ام
2: موزيك اف ام

النور، يسبح المحبة، يسبح المودة، يسبح الأمل، يسبح الحاجات البهية كلها. تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى مزيكة فام توا 9:57 دقيقة. احنا خلطنا ساعتنا الخامسة، تبارك الله ساعتنا الخامسة مبيا كما قولوا ومشخشخاش. عنا فيها إعادة لدقيقة حد نسمعوها من عند فاطومة، عنا فقرتنا سيانس يونيك هذي نحكي فيها على تجارب الشباب اللي يخدموا في الصيف، عنا نيتري بلوس مع أميرة العسكري، عنا إيكوناتور، وعنا أصواتكم نسمعوها في صندوق عجب. نجيو للموسيقى حبيبي، أنت نتوما نحبوكم ونموت عليكم.

0: مناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
1: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
0: وذلك يوم جمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
2: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
2: سافرناش بلوش
4: سيف السنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع أريدو. شرجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي عليا اللي يجيك بار اس ام اس ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
5: أريدو طور عالمك.
6: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست You can't resist.
7: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ميلي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على إنستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي جديد.
8: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
9: مستمعي إذاعتي موزايك فام تحية طيبة. قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة في الفئات الفقيرة إلى 280 دينارا يصدر بالرائد الرسمي الأخيرة. ويلغي هذا القرار مقتضيات الفصل الأول من الأمر المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024، والذي كان قد حدد المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة بقيمة 260 دينارا. هذا ويدخل القرار المشترك الجديد حيز التطبيق ابتداء من غرة جانفي 2026. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يفيد بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الأهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. والمصدر ذاته يضيف في تصريحه لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه يستوجب أولا معالجة أسباب الجنوح إلى سلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي للمستوى المطلوب، فيجد الطفل نفسه لدى خروجه من مراكز الإصلاح دون قيمة تكوينية تذكر، ولا يستطيع أن يستثمر فيما يتعلمه طيلة تمضيته فترة العقوبة بهذه المراكز. في تطورات الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ينفي وجود محادثات جارية بين إيران والولايات المتحدة، قائلا أن طهران لن تبدأ أي محادثات ما دامت واشنطن تنتهك الاتفاق المؤقت المبرم في جوان الماضي، مشيرا في الوقت نفسه لأنه يجري تبادل رسائل عبر وسطاء. وعرقجي يؤكد أن اتفاقا متعلقا بمضيق هرمز بين طهران ومسقط بات في مراحله النهائية، لكنه أوضح أن هذا الاتفاق لن يؤدي إلى إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي حاليا. جماعة الحوثي اليمنية تعلن مهاجمتها مصفات أرامكو في جازان بالسعودية اليوم الأحد. وذكرت وزارة الطاقة السعودية أن حريقا اندلع في المصفات وتم إخماده لاحقا دون أن توضح سبب الحريق، مضيفة أن الجهات المختصة تستكمل الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقع التي شهدتها المنشأة والتي تقع بجنوب غرب المملكة العربية السعودية تعالج 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا. الشرطة التايلاندية تقول إن الفتى البالغ من العمر 14 عاما والمسؤول عن إطلاق نار أدى لسقوط قتلى في مدرسة خارج بانكوك كان أحد المعلمين قد صادر منه بندقية هوائية العام الماضي، كما كان يشاهد

محتوى عنيفا عبر الانترنت. في الوقت نفسه تعهدت الحكومة التايلاندية بوضع إجراءات سلامة جديدة للمدارس. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحك فل ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. فما برشا براج باش تعيش لحظات متميزة، هوني نحكيو مع العائلة مع الأصحاب وإلى ناس يحبوهم. فما لما كيف ما قلنا، فما خرجات دعوات وضحكة يستنى بعد اتعب كبير. أول أخبارنا للحمل الويكاند هذا يعدك باللما، نحكيو على لما حلوة مع العائلة والأصحاب. الثور تستنى فيك لحظات متميزة وسط الناس اللي تحبهم ومناسبة بسيطة باش تدخل برشا بهجة قلبك. إيه الجوزة فما خرجة فما لقاء، كيف كيف زاد الناس الخير مش تدخل لحياتك. إيه السرطان راهي أجواء عائلية ممتازة، فما زادة أخبار سعيدة تستنى فيكم. وانت يا سد الويكاند هذا في احتفال، في زادة مناسبة تخليك تعيش لحظات إيجابية. إيه العذراء وقت مناسب للراحة ولما مع الأحباب، فما فرحة صغيرة تنجم تكبر وتخلي مودك ممتاز. نتعدي ونحن البرج الميزان، الحب كيف كيف زادة باش يكون يرافقك الأجواء هذه. نحكيه على أجواء الويكاند مليانة تفاهم ضحك وذكريات حلوة. إلى عقرب فما زيارة وإلى لقاء مهوش متوقع يبدلك الأجواء للأحسن ويزيدك زادة كان الطاقة الإيجابية. القوس ويكاند مليان حركة، كيف كيف زادة نحكيه على مغامرات خفيفة مع ناس مقربين ليك والمناسبة هذه باش تفرحك برشا. إلى جدي ترتاح من ضغط الأسبوع وتعدي وقت مزين مع العائلة مع الأصحاب في أجواء مريحة برشا. كيف كيف زاد عنا دالو يميرة، مفيش أحلوة تستنى في برج الدالو. الويكاند هذا بش يكون مختلف ومليان فرحة. ونكملوا نحن مع برج الحوت، فما أخبار تفرح فما ضحكة من القلب. كيف كيف زاد الطاقة الإيجابية بش ترافق خطوتك.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: كسائق تاكسي جماعي انت محترف، كون اليوم قدوة، خلي كل راكب يثق فيك، وكل رحلة فرصة تبني فيها ثقافة السلامة المرورية. ما تجريش، ما تتهورش، خلي مسافة الأمان، دورك باش توصل الناس، والأهم باش تستحفظ عليهم. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: بوف، كان مازلت ما أكتفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيف سيفك،
4: سيف سنيك، أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
5: أريدو طور عالمك. الأول مرة في تونس The Comedy Night présente Le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قاوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jamili, Le Café Délire باش يلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. ما تفلتوش الفرصة ou réservez vos tickets à Tiskerti.tn ou l'application Isha. Bimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.
6: من غير مقدمات، HA عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان HA ولا في السيت HA.com.tn. HA, tous pour la mode, la mode pour tous.

0: 10 و20 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. تجارب ديما نحكيوا عليها، تجارب الشباب اللي يخدموا في الصيف. يلا نسمعوا مع بعضنا سيانس يونيك.
1: سيانس يونيك، سيانس يونيك، حكايات الصيف، حكايات مش عادية.
2: أنا نقرأ بريمير أني بريبا انتجري باس ديزيام أني، الماستر متاعي باش يجي في الانجينيرينغ. قرأ اختصاص متاعي أنا كودينغ، أي حاجة تابعة الـ AI، وفما دي كلوب متاع سايبر سيكوريتي وفازيس هكاك نتعلموهم. جيت نخدم في الليسي، أول تجربة عندي. جيت خدمت في ريستو من الأول، لو كنت خايفة وستريسي وما نعرفش فيش الدنيا غاديك، أما بعد كي جربت وكل شيء كانت اكسبيرينس بيا على الآخر، وعلمتني برشا حاجات فادتني في حياتي. من الأول خدمت في ريستو، تعلمت غادي كيفاش كومينيكاسيون، وانا كيفاش سوشيالايزينغ، كيفاش نتعامل مع العباد. فات منها برشا الحق. من الاول خدمت بار تايم جوب، نقرا نخدم فرد وقت. بعد الحقيقه وليت في السيف ديما نمشي نخدم، عجبني لونتوغاج غاديك، خاطر خرجت منها بصحاب وعملت برشا معارف، تعلمت برشا حكايات في الخدمه، كومينيكاسيون، كيفاش نتعامل مع العباد. وانا بطبيعتي يعني انتروفيرتد، ما كنت يعني نحشم وكل شيء ونخاف من العباد. توا تحسنت على الاخر، وليت ياسر كونفيدنت، نتعامل مع برشا عبيد، وتعلمت الديسبلين زادة شو نمشي في الوقت ووقت شروح. الحقيقة خدمة عاونتني برشا في حياتي.
1: سيونس يونيك، سيونس يونيك،

0: رجعنا لكم العشرة واحدة وعشرين دقيقة. يلا خلطنا لفقرتنا نوتري بلوس.
1: نوتري بلوس صباح الخير ويكاند
0: أمورة. صباح الخير.
2: بونجور. صباح الورد يا لله.
0: صحة محلى زينك.
2: محلى زينك انت زينك.
0: تفكرني في البحر في الصيف.
2: صيفي.
0: صيفي صيفي. في هو الموضوع يخص الصيف. باش الناس يقول لك انا في الصيف في السخانة الحقيقة ما نجيش ناكل في النهار. ناكل في الليل. أما في الليل معناه نجوع عبد ما ياكلش نهار كامل. برا صايم معناه. نتعشى. ونتعشى يقول لك المشكله النسمن. فهل عشاء الليل يسمن اوتوماتيكمون؟ خاطر فما ناس زاده انا نعرف عبيد ما ياكلوش في النهار حتى شيء، يتعشى وساعه 10 ولا 10 نتاع الليل ما يسمنش، بدا ما شاء الله عليه ولا ما شاء الله عليها ما يسمنش بكل. عليه اعطينا هل
2: اي بيان سور هو خاطر الليل فيها لي زغمون اللي يصير الافراز نتاعهم في الوقت هذاك، واللي عندهم بيان سور يتنفسروها بشوي بشوي، اللي عندهم تاثير بيان سور على جسمنا وعلى صحتنا معناتها عموما. اما علاش يقول قايل ثم عبيد ونسمعوها هذه يقول لك نهار كامل راني ما ناكلش وانا ذاك هو الريتم نتاعي. اي
0: اي
2: هذاك علاش هو ما يصيرو حاجه، خاطر هذاك الريتم نتاعو على طول العام. ثم عبيد تخدم بالليل، ثم عبيد هذيك حياتها معناتها دونك الهورلوج بيولوجيك نتاعو الساعه البيولوجيه نتاعو هي هكاك، دونك الجسم متاقلم بالطريقه هذيك. ممكن الانسان هذاك كان يولي يتصرف كيما العادي نتاعنا ممكن تو يدخل بعضه باهي، دونك ولكن نحكيو توا في النورمال في ستاندار العادي. الوغ الليل باش مربوط بمجموعه نتاع هرمونات اللي عندها تاثير كبير على الوزن وعلى صحة الجسم ككل، خاطر ما فماش كان الوزن ولكن فما الصحة متاعنا زادة. دونك أول ما يتيح الليل تتنحى الشمس عندنا الميلاتونين يبدأ يطلع باش يعطيك إحساس الراحة الارتخاء.
0: أي
2: أغمان باش يعطيك إحساس الراحة الارتخاء، تحس روحك تحب ترقد، أعصابك تهدى، تدخل في الجو الرومانسي عرفت. هذا في الليل. دونك شنو اخر ثم عندنا الهرمون نتاع الفازوبريسين كيف يطلع، ليش باش يخلي التبول اقل من العادي. دونك مش كيما
0: مش كيما يرقد،
2: دونك يدخل في حاله كيف معناتها لي هرمون هذوما باش يبداو يحضروا في الجسم نتاعنا باش يكون في الارتخاء نتاعو. عندنا الهرمون نتاع الليبتين اللي هو نتاع الشبع كيف يطلع في الليل، باش تبدا انت ترقد مرتاح تبداش قايم ماشي جاي على الكوجينه تحب تاكل. دونك الناس اللي يقول لك انا قوم في الليل مرتين ثلاثه عندهم مشكل في الهرمون نتاع الليبتين، خاطر هو طبيعيا في الليل سبحان الله معناتها الجسم يبدا يصير عنده اكثر افراز للهرمون هذا نتاع الليبتين اللي هو نتاع شبع. كورتيزول يبدا يتيح نتاع ستريس ويعاود يطلع قبل الفجر بشويه باش يبدا يقيم في الجسم نتاعنا. ذاك علاش تلقى العبيد اللي هما ماتينال ويقوموا بكري تلقاهم اكثر ناس ناشطين، يقول لك كي تقوم مع البيك نتاع الكورتيزول هي تقعد حتى ل 8. دونك جماعه يقوموا 8 وقبلوا الكل
0: صحابي هذوما
2: بيان سور
0: انت برشا نقوم
2: هو انت الحاجه بها اللي فيك. نعطيهم معلومه
0: مستمعين
2: انت لي زغمون عطيتهم حقهم وكارهم وقدرهم
0: عند ربي
2: وقاعدين تعرف
0: ناخذ بكري
2: طريقه النوم نتاعك هي صحتك الصحيحه هذيك تدل انه لي زغمون نتاعك شيخين وعاملين جو وقاعد يصير الافراز نتاعهم بالقدا. دونك عندنا زاد الهرمون دو كرواسونس الجي اش كيف اللي هو يجدد الخلايا واللي هو يبني الكتله العضليه كيف البيك نتاعو يبدا يطلع في الليل. هو هرمون النمو الصغيرات يكبروا به نحن يجددنا الخلايا نتاعنا. ناس اللي تحب تبني كتله عضليه ويقول لك الجي اش هذيك اهم هرمون عندهم يطلع الميسكل ويعطي هاك الفوليوم متاع الميسكل يلزم الهرمون هذية. دونك انا شو نقول هالهرمونات هذية راهي تتأثر مع الماكلة، معناتها كي تحط معها الماكلة انت عبارة باش تخل بالتوازن الطبيعي والعادي. من هون جات فكرة انه بين النوم والماكلة ثم ساعتين ثلاثة سوايع. دونك هذيك الفكرة. انا شو نقول ثم عبيد يقول لك والله ذيك الريتم تاعي في الصيف والسخانه وما نجمش وذيك هاو هذوما الناس قاعدين وبرشا يضعفوا بيه. تعرف علاش؟ خاطر يدخلوا في الديفيسيت كالوريك، دونك هما يخدموا على نقص السعرات الحراريه. طبيعيا راه الجسم ينجم ينقص، كنت تاكل 3 و4 مرات في النهار وليت تاكل في وجبه واحده مثلا في الليل، كنت تاكل في 2500 مثلا سعره حراريه وليت تاكل في 1000 سعره نشكو ساندويتش راهي. اما انت هاك الوجبه ذيك تاكلها وتقعد ما تاكلش
0: يجيك تحت
2: حتى شي غدوة ينقص الميزان، ولكن راه ثم اضطراب نتاع هرمونات قاعد يصير في جسمك. دونك نحنا شو نقولوا، ما تنجمش تخمم في الميزان كهو، تنجمش تخمم في الريجيم كهو، تنجمش تخمم في كيلواتك كهو، خاطر بعديك وقت اللي تحب ترجع للغيت العادي نتاعك تنجم تعمل اللي فيه يويو انه هو معناتها الكيلوات يرجعوا بطريقه سريعه جدا.
0: أيوة.
2: وينجم ياثر لك على نومك، بعد تولي ما عادش نجم ترقد بالكدا، العاده نتاع الماكله في الليل تولي ما عادش نجم تتخلى عليها، كلبتين اللي هو من عند ربي سبحانه معناتها في الليل يخليه موجود باش انت تبدا شبعان تلقى روحك في الليل ماشي جاي، كي ترجع انت للريتم العادي نتاعك انك باش تقوم بكري، فهمت الفكره؟
0: أي.
2: دونك ما تنجمش تكون فكره صحيه هذا هو.
0: أي.
2: حتى كان نجحت مع بيت
0: أي. اما صحيا هي غلطه،
2: معناتها راهو اذا انت مثلا حد من صحابك قال لك راني عملت هكا وهكا، راني ناكل مثلا من الليل لليل ناكل اللي نحب، اما من الليل لليل وراهو طيحت مش نورمال، ما تنجمش تكون فكره صحيه. الفكره ما تنجمش تكون صحيه، بالعكس ما تنجم كان تاثر سلبيا على الزغمون نتاعنا. دونك يقعد ديما الحل الانسب والمثالي هو تقسيم الوجبات معناتها بطريقه متوازنه على طول النهار، وان نبعدوا على وقت النوم ساعتين من الزمان.
0: يعطيك الف صحه يا مورا، نشكرك برشا، تقابل الجمعه الجايه ان شاء الله. مرحبا بك، يلا نرجعوا لكم.

0: معلم الجود خيف هذا
1: صح وبشفي اما يظهر لي كليت الكهرباء
0: كهرباء كيفاش كهرباء في ساشي شيبس
1: اي نعم كهرباء مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس ان واكثر من هكا كهرباء تستنى فيه دور الباكو اقرا نيميرو دو لو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو
2: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينغو
2: سافرناش بلوش
4: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليك على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
5: اريدو طور عالمك

0: ميوزيك فم.
1: رجعنا لكم العشرة 37 دقيقة. يلا خلطنا فقرتنا إيكوناتور.
0: إيكوناتور إيكوناتور.
1: ونرحبوا برشا بضيفتنا منورتنا منورة الدنيا مدام راضية لوحيشي رئيسة جمعية شبكة أطفال الأرض. مرحبا بيك.
2: مرحبا. صباح الخير ونهار أحد ولقيت هذية ومع ميرا
1: يعيشي.
2: يعطيك الصحة.
1: نورتنا يا لله.
2: حتى أنت زيدا
1: أستاذة. حكينا على الجمعية هذية.
2: جمعية قصة رهيبة. راهي هي قصة.
1: حكينا عليها.
2: قصتي تنبع من المدرسة العمومية وأهمية المدرسة العمومية.
1: أي مدرسة
2: كيفاش احنا ولادنا وقت اللي نعطيوهم الثقة وندعموا لهم قدراتهم شنو ينجموا يعملوا.
1: أي.
2: وبالضبط هذه هي انطلق المشروع مع 30 تلميذ بالمعهد خزندار.
1: أي.
2: اسسوا الجمعية هذه وكلنا أطفال الأرض.
1: أيوة.
2: وانا هكا حليتها شوية مشيت عاودت مشيت قريت في معهد الصحافة وعملت الماستير في الاتصال البيئي.
1: الأهداف متاحة شنو الجمعية هذه؟ حكينا كيفاش تخدم كيفاش.
2: وفعلا يعني منذ بدايتها وملي تأسست كانت الرؤية واضحة. هي يعني أهداف التنمية المستدامة مدمجة في مراحل التعليم والتربية والتكوين. يعني المراحل الكل تنجم تكون فيهم. وعليش انطلقنا من المدرسة؟ لأنه ديما راو اللي المدرسة هي ذلك الفضاء ذلك المخبر اللي هو مفتوح.
1: أي.
2: المخبر هذية منه هو عند كل شيء تحب تأثر على المجتمع راهو أبدأ بالتلميذ.
1: صحيح.
2: وأبدأ بالمدرسة.
1: صحيح.
2: هيك عليش كانت الغاية متاعنا والهدف الأساسي هو كيف يمكن لهذا التلميذ أن يكون فاعلا؟ كيفاش يكون التلميذ ذايا يعني عن وعي وتواعية ليس عن إكراه معناتها باش يمشي للعمل البيئي؟ تعرف اللي احنا العقلية لحد الآن ما زلت مغروم بالبيئة. البيئة ماهيش غرام.
1: ماهيش غرام مسؤولية. هي
2: مسؤولية.
1: هي.
2: البيئة ماهيش غرام. راهي اليوم المطروحة لينا واللي مطروحة لينا حتى من قبل احنا نسميه وعملنا روتار. أنا هنا نحيي صديقي حمدي حشيد وقت اللي يقول نرجعوا لجدودنا شنو عملوا كيفاش تصرفوا كيفاش. انا نلتقي مع حمدي وقت اللي نقول له ان نعد الاطفال.
1: أي.
2: نعد الاطفال باش هما الحلول تكون خاطر اليوم راهو الطفل ماهوش ضحيه. اليوم الطفل لازم يكون هو فاعل وراهو كيف ما نربيه كيف ما نلقاه.
1: صحيح. ونرجعوه معناها نربطوه بيدو بالارض ونرجعوا كل كونيكسيون هذيك كل حاجه
2: فعلاً.
1: اللي ربطتنا معناها
2: فعلا. واحنا في برنامج إيكوناتور يعني احنا بالنسبه لنا الطفل هذايا ماهوش باش يكون منعزل على الطبيعه. لازم يتربى على اساس كونه هو عنصر من عناصر الطبيعة.
1: هذه خطر حقيقي.
2: وهذا هو التوازن الحقيقي ما بين الإنسان والطبيعة. هو اللي بيش يخليه يفهم التحديات. هو اللي بيش يخليه يلقى الحلول. والحلول راهي موجودة في الطبيعة. معناتها الحلول هذه المعتمدة ومقاربة كاملة. مقاربة معناتها الحلول المستندة إلى الطبيعة موجودة وتعاملوا بها جدود. لكن وقع القطيعة. أكل القطيعة هذه كي يفهمها احنا بيدنا معناتها والإعلام الإعلام بصفة عامة يلزم يعرف وقتاش تمت القطيعة ما بين الإنسان وما بين الطبيعة. وقت اللي جاك العصر ذاك الصناعة والصناعة التشنية متاع المواد الكيميائية وصناعة المواد الأحفورية وغيرهم ولا الإنسان يبحث عن الإنتاج ووفرة الإنتاج ما غير ما يبحث عن راحة الإنسان.
1: صحيح.
2: يعني أنا نوفر لك الماكلة اللي نتلوحها في المحيط.
1: صحيح. صحيح.
2: ولكن ما علمتكش كيفاش أنت التوازن بين ما تاكل وبين ما تنتج الطبيعة. وساعات نسمعوها واليوم دخلنا في الخط الأحمر ولا غيره. هذه الكل نتكون عليه وكل إنسان لهنا مسؤولية. لذلك الجمعية هي وقت اللي نقوله أهمية المدرسة وأهمية الطفل في الرجوع إلى الطبيعة. وهذا من خلال أحنا أسسناه ومن خلال المشاريع اللي عملناها لأن الجمعية تخدم على 4 توجهات استراتيجية. الهدف الأولاني والاستراتيجية الأولانية هي المدرسة المستدامة. والمدرسة المستدامة وما تعطي المدرسة كل مدرسة في تونس وكل شبر في تراب تونس وكل جهة من جهات تونس راهي قادرة باش تلقى حلول غادي محلية. والحلول المحلية هي تنبع من الطفل من المدرسة.
1: صحيح.
2: وإحنا وصلنا له هذايا الحياة وصلنا له من خلال المشاريع. وفي التوجه الثاني هي التغيرات المناخية، من اللي بدأت الجمعية بدأت في مسؤوليتي في مواجهة التغيرات المناخية. عندك لك المعنى التوجه الثالث اللي هو الحلول، اللي هي احنا نعتبروها الحلول المحل معناتها نابع من المجتمع المحلي، راهو حلول في عند راهم ما تنجمش انت توظفها في نفطة. لكن يقع الهدف الرؤية هي تحسين علاقة الإنسان بالطبيعة بالموارد متاعه، كيفاش باش ياكل بذور من البذور الأصلية، كيفاش باش ياكل من أرضه، وكيفاش باش يكون أك التبادل هذاك مبني على الاستدامة. واللي هو الهدف الرابع متاعنا، الرابع متاعنا مشينا برشا خاصة تويكا مشينا برشا للستارت اب، للأفكار، للتطور التكنولوجي اللي هو يلزم. يعني كيف ما العصر الصناعات الثورة الصناعية الأولى والثانية ولا غيره ولكن كلها كانت مبنية على كما قلنا الاستغلال المفرط وما غير حتى شيء، وإنتاج والفايض اللوحو. احنا توا بالتوفيق عصر جديد اللي هو التكنولوجيا اللي هي في خدمة البيئة. والتكنولوجيا شكون صانعها؟ صانعينها أولادنا شبابنا. هيك عليش احنا في المشروع عندنا مشروع بحث العمل التشاركي اللي هو مشروع معناتها مدعم من طرف منظمة اليونيسيف، عندنا 4 سنوات نخدموا عليه. هو التكوين هذايا 24 ولاية، من كل ولاية خذينا 10 شباب، وشباب ذي ما بين 16 و22 و24، خاطر كبروا طبعا.
3: هذا مشروع شبكة أطفال الأرض،
2: هذا هو تويك إن شاء الله باش تشوفونا. خدمنا على السيجومي برشا، وصلنا مع السيجومي مع الأطفال متاع السيجومي تبارك الله عليهم. شنو النجم أنقذنا تقديش من هكتار أراضي فلاحية من أجل السيجومي.
3: أي ما شاء الله. نحب كنا تحكينا على التجربة هذي، حكينا معناها كونكريت ماش تعملوا، كيفاش تمشي للمدرسة تحكيوا مع الصغار، كيفاش
2: كل مشروع يحط ديما الامبليمونتاسيون تاعو معناتها كيما نقولوا احنا الموقع اللي منين باش نوين باش
3: نمشي يخدم
2: عليه هي المدرسه. خدمنا مثلا نعطيك مثال على التغيرات المناخيه. كيفاش بدينا؟ بدينا تكوين وليدات صغار يفهموا اش معناتها تغير مناخ، شنو اللي نجموا، شنو الحلول. مثلا المدرسه وقت المدرسه الاعداديه العقبه، العقبه بحذيها بيبينيير، كانت الغايه نتاع التلامذه هما يعملوا بيبينيير محلي واللي يزرعوه يوزعوه على المدارس الأخرى اللي هي محليها. ياسر ممتاز. في المدرسة الإعدادية السيجومي كانوا يخدموا على الصبغة وأهمية الصبغة، وكانت الغاية متاحهم هو تغيير نظرة المجتمع المحلي متاحهم للصبغة. رأي صبغة فلامغاز، رأي صبغة نباتات طبية، رأي صبغة صحيح ثم برشة تحديات ومنها البوليس، لكن ما هيش الصبغة اللي جابت له صخ، الإنسان والجبسة واللي هذا يتحمل مسؤوليته.
3: احنا
2: وقتها المدرسة الإعدادية باردو اللي هي موجودة حبيب ثامر، موجودة بحر مجلس النواب، هما اللي عملوا البليدوايي وعملوا المناصرة وكتبوا عريضة من أجل حماية أطفال السيجومي.
3: عايشهم بالحق والله،
2: بالحق يعني متعك البروجي هذيك كبر معاهم. واليوم تبارك الله عليهم كيف ما قلت لك الجمعية اليوم في 24 ولاية، 24 ولاية فيها شباب من كل منطقة يحاول من خلال ورام توجدوا في استريطة تيجي الشباب، توجدوا في المساهمات المحددة وطنية، توجدوا تبارك الله عليهم لأنه كبروا مع المشروع.
3: أيوة.
2: وهيك الغاية متاع الجمعية. الجمعية ما هيش بسخيت،
3: يعطيكم ألف صحة،
2: نبدأ به ونكملوا معها.
3: نعطيكم ألف صحة، نشكرك برشا.
2: شكرا
3: على حضورك بحبينا،
2: إن شاء الله نديكم في البروجي جديد
3: يا عايشة
2: متاعنا انطلاق البلاتفورم متاعنا، إيجا
3: بحبينا ونحكي عليه ونفرحوا برشا. ربي يفضلك مدام راضية روحيشي، رئيسة جمعية شبكة أطفال الأرض، نورتنا.
2: بربي نحب نرفع تحية لهنا، عندكم تكنيسيان لنا صليح.
3: صليح
2: صليح هذاك تلميذي قرع عزي في ليسي خزندار،
3: وأول
2: واحد أسس
3: صالح
2: إذاعة إذاعة خزندار. وراو نحكي لك في التسعينات، راو
3: ما
2: تقولوش كبير برشا، تبارك الله
3: عليك.
2: وزادة تحية لمجدي سميري اللي هو زادة تلميذنا ولد خزندار واللي هو بدي معنا. يعني لي كومبيتونس راهم يتخلقوا في المدرسة، ما المدرسة إلا كونها الدعم هذاك. أوكا هاو،
3: يعطيك ألف صحة، مرحبا بيك يعيشك. يلا نرجعوا لكم. إيكو ناتور.

0: مكالمة انت أريد.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمة انت أريد وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيف سيفك
3: سيف سنيك. أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك انت أريد. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريد طور عالمك.

0: صندوق عجب.
1: احلى موزايك واحلى صندوق عجب. ربي يحب ندير وزاره الشؤون الاجتماعيه يرسل لي 280 دينار تعطوا فيها للعباد. 280 شو يعني؟ نحب نفهم حاجه فهمونا. ترى 280 دينار تحكوا عليها عام 12 شهر 280 في بجاه محمد جاهدي الاسلام جاوبونا. مثال شي صندوق عجب عضو صوتي صوتي يوصل للشؤون الاجتماعيه يوصل الدوله. 280 دينار شنو طعم العائله؟ خمسه صغار وسته صغار وكرني ابيض وعائله معوزه واللي ابوه متوفي واللي امه متوفيه. فسرونا ترى انتم العائلات المعوزه تعطوا فيها 280 دينار شنو تعمل الزواولة؟
2: بالله عليكم الرجارة اللي حدا الجامعة متاع المزاحيس وين الانتردي وين الستوب هذيك متاع اللي مقابل المانيز تراو فيها الحفرة متاع الرجارة اللي ما يجم يتعدى حد في وسط قلب الكياس اللي يحيد على اليمين واللي يشق على الاخر واللي يعمل في الدورة واللي يحق في كره بخرة على خاطر هاك الحفرة اللي يهبط فيها هذيك يخلي فيها عجلة بقدرة إله ولا يخلي فيها سيق وكان يمشي على طقيق. لا حول اللي حتى مسؤول ما تعدى بحذاها راها. لا حول الله يا ربي.
3: أدعيك بذيك أخويا قوة الرب سبحانه قوة لله بل همجية ذي في قلب العاصمة شرد يقول ناش إسبانيا ناش دنمارك ناش ألمانيا ودي راهو شيء غريب ما عادش تقوم تمشي والله العظيم ما عادش تمشي والمشاكل والعيات والزيات والحس والسبان عليه هكا الحالة هذه في مؤخر نحن الانتساب الفوضى وهذا وينه شيء منه العقل راهو شيء لا يوصف ولا يطاق لا إله إلا الله والله العظيم غريبة رأي غريب تغرب.
4: أهلا وسهلا مرحبا بكم يا مزيكا فهم. ربي رسالة إلى وزير التجهيز الطريق اللي يربط ما بين منزل بورقيبة ومن بين السجنين راهو كافة بين الحفرة والحفرة فما حفرة حفرة على اليمين حفرة على اليسار كراب كل زقزق هذايا في النهار فما بالك في الليل يا أخويا ما طالبينش كيس جديد طالبين تصليح الحفر وألف شكر السيد الوزير. السلام عليكم. صندوق عجب.

0: رجعنا لكم توا 10:56 دقيقة وخلطنا إل ساعتنا الأخيرة نبدوها بتوبسيون مع أركان بالفضل. عنا سادة بارا سيافي مع الشيف وفيق وعنا بروغرامك نعطيكم لجندا الحفلات اليوم الموجودين في مهرجاناتنا التونسية. نجيو للموزيكا عبد المجيد عبد الله يغنينا غنوا الحبيبي يلا خليكم عزمينا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكاند.
2: جمهور مهرجان بوغرنين الدولي، الموعد يتواصل مع أجمل السهرات. 10 أوت رحلة موسيقية بين فلسطين وتونس مع مجموعة ولا مرة وعرض قربي للفنان نضال يحيوي. 11 أوت موعدكم مع العرض المسرحي المتميز الهاري بيت لوفاء الطبوبي. 12 أوت سهرة استثنائية يقودها الموسيقار عبد الرحمن العيادي بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين التونسيين. 13 أوت موعدكم مع سهرة الاختتام التي يحييها الفنان التونسي نور شيبا. تباع التذاكر بموقع جيشي بونتين وبداية من 22 جويليا بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
3: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
4: بينجو
3: سافرناش بلوش

0: SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة بجديد تربح فياش.
1: أريدو طور عالمك. عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'اكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com, اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع Amen Bank où nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك le partenaire de votre succès.
3: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا بروت لا grande soirée de l'été 2026 avec la star libanaise Adam.
4: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع
3: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو و ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك.

0: تصميم وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP 64 ورام توصل حتى لل 2 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على انستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي جديد.
1: فريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM.

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. اليوم الأحد آخر أجل لتعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من أوت الجاري. وأشار إلى أن دورة إعادة التوجيه ستنطلق من 15 من أوت الجاري وتتواصل إلى غاية 19 من الشهر ذاته. بلدية قرقنة تفيد بأنه سيتم تمويل 3 مشاريع ضمن تدخلات صندوق حماية المناطق السياحية باعتمادات تقدر ب 990,000 دينار، وذلك أثر عرض ملف البلدية على اللجنة الفنية للصندوق بتاريخ 19 من جانفي 2026. وتأتي هذه المشاريع ضمن برنامج متكامل تقدمت به بلدية قرقنة لتدعيم النظافة والبنية الأساسية والتنوير العمومية وتهيئة الشواطئ وتحسين المظهر الجمالي للجزيرة. بلغت جملة المطالب والمشاريع المقترحة في إطاره ما يزيد عن 16 مليون دينار. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة يعلن عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين للتدريس بالمعهد بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، من بين حاملي شهادة الدكتوراه والمرسمين بالدكتوراه والمتحصلين على شهادة ماجستير بحث أو الشهادة الوطنية لمهندس. ويشمل الانتداب اختصاصات الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها والهندسة الكهربائية أو ما يعادلها والإعلامية أو ما يعادلها الفرنسية والإنجليزية، في حين حدد المعهد يوم 7 من سبتمبر 2026 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط بالمعهد. في تطورات الشان الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن بلاده تتبادل الرسائل عبر وسطاء لكن لا مفاوضات مع واشنطن حاليا. وعرقجي يضيف أنه لا يمكن استئناف المفاوضات ما لم تتوقف الولايات المتحدة عن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم والتراجع عنها وفق تعبيره. وزارة الدفاع الجزائرية تتسلم أمس مواطنا ألمانيا كان مختطفا لدى ما وصفتها بمجموعة إجرامية مسلحة في النيجر منذ نحو 2 أسبوع. ووفقا للمصدر ذاته، فإن أولوس ماسكن سنان بحالة صحية جيدة وسيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الألمانية. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يحذر من تداعيات تحول حرب روسيا وأوكرانيا إلى ما وصفها بحرب استنزاف تمتد إلى ما وراء الجبهات. وختاما، إسبانيا تفرض إجراءات تفتيش حدودية على القادمين من إيطاليا وتفحص نحو 200 مسافر وصلوا إلى أكبر 6 مطارات في البلاد في أول يوم من تطبيق هذه الإجراءات، وذلك بعد خلاف مع إيطاليا بشأن الهجرة غير النظامية. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية أنها أجرت عمليات تفتيش على مجموعة تضم 199 شخصا كانوا على متن 12 رحلة قادمة من إيطاليا إلى مطارات مدريد وبرشلونة وإشبيلية وبلباو وألكانتي وفالنسيا، وذلك في بيان صادر في وقت متأخر من مساء أمس. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: 11 و9 دقائق رجعنا لكم وخلطنا موعدنا مع أركان بن فضل إكسبيرون أوتوموبيل جاموتو تونيزي نسمعوا توا في توت أوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرقسو نظيف ويدوم توت أوبسيون مع أركان.
0: يسبح النور يسبح الخير. أهلا وسهلا بركين.
2: أهلا ميرا.
0: لبس عليك.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. عشو بتحكينا اليوم؟
2: نحكيه شوية سلامة مرورية ميرا.
0: أي؟
2: طريق السلامة للناس الكل.
0: إن شاء الله هميرا.
2: مرة بينا الناس كل توصل لبس.
0: إن شاء الله.
2: مرة بينا السيدة المستمعين يتفرهدوا ويشيخوا ويزوروا أي؟ أقاربهم.
0: أي؟
2: ويعملوا معناها كل غيتويل متاعنا كل سيف هذاك تونس نحبوا سيف ونحبوا تفريد. لكن نحبوكم توصلوا لباس وتروحوا لباس ونحبوا معناها السلامة المرورية تكون أولوية عند الناس الكل.
0: أي؟
2: وهي مسؤولية تشاركية مشتركة بين الناس الكل. دونك ماذا بينا شوية شوية من عنا الكل باش نجموا نوصلوا لباس. دونك سيد المستمع للتذكير فقط نعرف أيوة. تعرف
0: فكرنا يا
2: سوق بالقديم سوق حتى حد كيفك
0: كيفك
2: لكن خذ بخاطري واسمعني شوية. ماذا بينا السرعة راهو ليكسيد فيتيس راهو مخطر برشا راهو العدو رقم واحد راهو ليكسيد فيتيس. ماذا بيكم ما تجريوش برشا ماذا بيكم تسوقوا معناها تبعوا البلايك يهديكم راهو الكيسات في وضعية مش باهية سخانة برشا وما نجموش نجازفوا معناها بحياتنا وبحياة الناس اللي معنا وبحياة الناس اللي نحبوهم. مش كان ليكسيد فيتيس ميرا الحقيقة نحب نحل القوس لهنا مادامنا نحكيو على السرعة زادة راهو العبيد اللي يمشيو بسرعة بطيئة جدا في الطرق السريعة راهم مخطرين أخطر من ليكسيد فيتيس. راهو اليوم في ناس تمشي 60 في الساعة و70 في الساعة في الطريق السيارة اللي هي نورمال نمشيو فيها 110 هذوكم أخطر من الناس اللي تعمل ليكسيد فيتيس. كي تشد اليسار ما تخليش الناس تتعدى وتبى تمشي 60 في الساعة راك مخطر برشا على حياتك وتخليه
0: يدوبلو بدو يدوبلو بدو يدوبلو
2: مش حكاية يدوبلو الناس تولي تتلزش وتدوبل على اليمين هذا مخطر ياسر. نشوفوا كاميون ميرا يبدا معبي بالرمل والباش نتاعو مقطع ويذرذر في الرمل ويمشي 60 في الساعة في الطريق السريعة ويحب يدوبل على اليسار.
0: اي
2: من فضلكم شويه وعي
0: حاجات عاديه وليت
2: راكي تبدا متغشش وترى مواطن اخر يزمر ويدوب عليك على اليمين راك انت اخطر منه هو وانت اللي لزيتو باش يعمل المجاوزه الممنوعه هذه على اليمين. دونك الناس الكل نمشيو في السرعات القانونيه والناس الكل اللي ماهوش في سرعه معناها نتاع 110 يقف على اليمين يمشي على اليمين بلوتو وما يطيحش على 60 في الساعه راهو زاده بالقانون نتاعنا تاع المرور راكي تمشي اقل من 60 في الساعه في الطريق السريعه راك تتعرض للخطايا تنجم تكون كيما معناها نتاع ليكسيد فيتيس خاطر كنتي وليت مخطر على مستعملي الطريق وقاعد تعطل في الـ في الـ في, الـ في المرور معناها وفي في الـ في الـ الناس اللي قاعده تمشي في الطريق السريع. دونك ماذا بينا شويه انضباط ما نشدوش اليسار الناس الكل نشدوا شويه اليمين. التليفون يا ميرا خطر كبير برشا نحي تليفون من يدك يرحم والديك. الناس الكل ريزو سوسيو وفولون مع بعضهم راهو ما يجيش هو اصلا كي باش تعمل تليفون وانت تسوق لازم يكون عندك ليكيبمون ويكون عندك البلوتوث في الكهرباء ولازمك تركز زياده على الكيس ما تركزش برشا مع التليفون. ناهيك انت كي تشوف عابد شاد التليفون حاطه بجنبه وعوينه في الكيس وعوينه في التليفون
0: في الفيسبوك
2: هذا راهو خطر موت اسمه ولا وعي وقله وعي وراهو بالحق ماهوش اكزامبل مزيان توريه لصغيراتك ولا توريه
0: بروح ويخطر بحياه الناس اللي معاه في الكهرباء والناس اللي تسوق في الكيس.
2: حط الراديو نتاعك اسمع موزايك
0: مثلا هاي الفكاره تسعة
2: نعملوا لك احنا جو باهي ونحطوا لك موسيقى مزيانه ونحي عليك التليفون يهديك.
0: ايوه
2: السانتور دو سيكوريتي البس السانتور نتاعك ولبس صغارك زاده اللي قاعدين في الدوزيام رونجي ولا في التروزيام رونجي كان الكهرباء كبيره لبسهم السانتور دو سيكوريتي راهي لازمه وراهي تمنع في 99% من الحالات تمنعك معناها من اللي ديقال خايبين ولا قدر الله معناها حالات خطيره برشا وصلنا لها في جره السانتور دو سيكوريتي اللي ماهيش راكبه. لي ديستونس دو سيكوريتي مسافه الامان سيد المستمع ابعد على الكهرباء اللي قدامك يا اما تعدى ودوبل على الكهرباء اللي قدامك والا ابعد عليها مسافه معناها الامان لازم تكون موجوده. راهو الرفليكس معناها يحذر ويغيب وراهو ياسر معناها سخانه وراهو لي رفليكس نتاعك ماهمش 100% موجودين تنجم انت تو بير لو رفليكس وتنجم معناها تتسبب في كارومبولاج وتضر برشا مستعملي طريق معاك على خاطر انت جوست ما استعملتش معناها ما احترمتش مسافه الامان. لونتروتيان تاع الكهرباء نتاعك. الكهرباء لازمها تري بيان اونتروتنو باش تكون مريقله في الكياس, باش الكومبورتمون نتاعها يكون مريقل وما تكونش خطر عليك وخطر على مستعملي الطريق. كي نقولوا اونتروتيان, بريسيون دي بنو, لي بلاكيت دو فران, نيفويت نتاع الزيت والليكيد الكل, الماء والزيت اللي في الكهرباء الكل, الضوء نتاعك زاده كي تبدا تسوق بالليل راه مش معقول ما عندكش ضوء, لي بالي سوي غلاس. انا رينا ليمات اللي فاتوا صاروا دي زوراج وجاو معناها دي زانتومبيري حتى في قلب الصيف, راه لي سوي غلاس كي يبدا مريق اللي منعك ويمنع لك حياتك ويخليك تراب القدير, او معناها كي تمسح البلار وما تراحت شيء تنجم معناها تعرض روحك للخطر. انا دابت زيادة سيقة متاعنا شوية للطقس وللميتيو اللي احنا فيه, نقراو حساب السخانة, نقراو حساب معناها الكياس اللي يكون ذايب, الزفت متاع الكياس يكون ذايب ويكون اختر, ومسافة الفرملة باش تكون معناها تزيد ماش بتقف فيس على الكهرباء في السخانة هذية. نوك ماذا بينا يا جماعة, نقراو حساب السخانة, نقراو حساب الرفليكس متاعنا في السخانة. الرفليكس تاع مستعملي الطريق, فما ناس معناها سخانة تقلقهم برشا ويوليو معناها ما يسوقوش كيما معناها لازم يكون, دونك نقراو حساب الشيء هذية ونقراو حساب زيادة المترجلين يا ميرا والناس اللي على الموتورات.
0: والله نقول لك والله توا نخمم في المترجلين,
2: راهو اللي راكب على زوز عجالي مش كيما اللي راكب على اربعه. راهو زوز عجالي اخطر برشا من اربع عجالي. انت راك في كهرباء, هذاك اللي على موتور لا تكش عليه لا تزمر عليه لا تكبسه لا تغسره لا تفجعه. راهو في كومبورتمون الحقيقه لا غير واعي. العباد اللي على الموتورات سيسوهم, عباد تخدم على رواحها جنرالمون ماهيش قاعده تلعب, نسيسوهم لي بيتون, نعطيهم الاولويه حتى كان ما عندهمش الاولويه.
0: الموتورات سامحني قصيت عليك, هما بدهم زاده ما يغزر على اليمين وعلى اليسار قبل ما يقص, عاد يبداها بالطول ما يدوبلش على اليمين, تبدا كربه باش تدور يجي تنطر معناها وكل, حتى هما زاده يسيسوا رواحهم. راهي معناها احنا خايفين عليكم وعلى رواحكم.
2: الناس اللي تخدم لي ليفرور
0: اللي يخدم يخدم صح
2: شويه على حياتهم, قاعدين راو دي زاكسيدون غراف, قاعدين راو دي كومبورتمون في الكي يس الحقيقه ما همش باهين.
0: يقف الفو يحترم بخيمه الموتور عنده يسمه, هو بده يحترم الفو ولا انا غلط؟
2: هو يحترم وحنا نسيسوه.
0: اي
2: تشاروكيه
0: اكلي تبدا يفجعوهم ولا حاجه حتى ذاك ما يجي, يعني تصرف يا اخي غير لايق ما يجيش ما تعملوش.
2: صحيح
0: كهو. اي والمترجلين
2: مترجلين عطيه الأولوية
0: والله يرحم والديك. فالسخانة الناس دا يقفة في الشارع
2: ميسالش انتي في كهرباء كليماتيزي وفي السخانة يعلم بيها ربي نجم حتى مش يرافيك.
0: اي
2: من كثرة السخانة العبيد تولي معاش
0: يدوخ,
2: دونك ننسيسوا بعضنا شوي.
0: اي محلى كلامك يا ركينة.
2: ما تسوقش وانتي تعب, ما تسوقش وانتي ناقص نوم, ما تسوقش وانتي زادة استهلكت مواد كحولية. اعطي شكون يسوق يروح بيك ولا خذ تاكسي وخليها كهربتك في البلاصة اللي انتي وقفت فيها. الحقيقة هذوما حاجات مهمين برش. نحترموا لكود دو لاغوت, نحترموا القوانين الجاري بها العمل في الطرقات متاعنا, كونوا كما قلنا معناها طيبين وخذ معناها اعطي البريوريتي لغيرك وحاول معناها تسلم في البريوريتي متاعك. ميسالش ما نعملوش المشاكل في الكياس, خلي نوصلوا الناس كل لباس. هذا هو نحترموا بعضنا, نحترموا البلاصة اللي نعيشوا فيها الكل مع بعضنا.
0: صحيح.
2: وردوا الكياس هذاك معناها اللي احنا نتقاسموه, نردوه اكسبيريونس مزيانة, ما نردوهش الحقيقة رحلة متاع موت ولا رحلة متاع عرك ولا رحلة متاع بونية, شكون فك الأولوية للآخر وشكون غار على الآخر. الحقيقة شوية أخلاق هذا اللي نحبوه من عندك سيد المستمع.
0: أيوة.
2: طريق السلامة للناس الكل, وإن شاء الله توصلوا لاباس وإن شاء الله عطلة أمن.
0: يعطيك ألف صحة يا ركين, نشكرك برشا ونعملوا كل عادة والعويد قبل الجمعة الجاية
2: إن شاء الله.
0: يلا نرجع لكم.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.

0: عبر كلمة انت أريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمة انت أريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيف سيفك
3: سيف سنيك أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمة انت أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.

كما تعرفوا الصيف متسمي على الجو والتفرهيد، ومع أورانج كل عام يتعدى حافل وهيل والجو يبدأ من اللي تشد إذنية. يا سيدي أسمعوني مليح، كانكم عاملين بروغرام تاع تبحيرة وإلا تفرهيد اليوم، ماشيين نتبحبحوا ماشيين تعوموا في الشط، وباش تعداوا على البياج مرناك ديريكسيون حمامات ما بين نص نهار وما دي ساعة، البياج باش يكون هدية من عند أورانج. نعاود نفكركم ونقولكم يا جماعة، كانكم عاملين بروغرام تاع تبحيرة وتفرهيدة ماشي مش تعديوا النهار، وباش تتعدى تعديوا على البياج مرناك ديريكسيون حمامات ما بين نص نهار وما دي ساعة، البياج باش يكون هدية من عند أورانج. حتى اللي ماهوش باش يتعدى يمشي يتعدى اليوم ويعمل جو، يتعدى على البياج مرناك ديريكسيون حمامات، على خاطر كيما قلنا البياج باش يكون هدية من عند أورانج. وهكاك ثنية كيفاش باش تكون؟ باش تكون مسرحة ومفرهدة واحد عامل جو وتبدا نهارك في أحسن ما يكون. باش تتبعوا الجو ما تنساوش تتبعوا أورانج على فيسبوك وانستغرام، ديما ديما ديما نتبعوا أورانج، نلقاو البروغرامات كلهم والكادوات كلهم تلقاهم على الباج فيسبوك وعلى الباج انستغرام. احنا شنقولوا؟ نقولوا طريق السلامة للناس الكل، ويلا جو مع أورانج.

0: صباح الخير ويكاند.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
3: عندك أورانج.
4: كاليبسو Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dontologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
5: Omnesh, Kharaznesh, Mshinesh, Sharjinesh, Belfinesh, Rbahnesh,
6: Bingo,
5: Sefernesh, Belouch.
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو، والا كليك على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
4: اريدو طور عالمك.

0: ما يصبح الخير يصبح الأنوار ل 11:29 دقيقة. يلا خلطنا الفقرتنا دبارة سيفي.
1: دبارة سيفي دبارة سيفي مع الشيف وفيق.
0: أهلا أهلا وسهلا.
2: صباح الفل والياسمين.
0: يا صباح الأنوار.
2: صباح الفل لبس عليك.
0: الحمد لله. الحمد لله. أنت لبس عليك.
2: الله بصلي على النبي. من الأجواء والشمس وكل شيء.
0: خونا رفيق وخونا رفيق. منو
2: لا بصلي على النبي. شتوش رفيق بركلة برونزي برشا شبع بالحر
0: هذي أخوي صح أخوي
2: فاكونس عديها هاي أخوي الحمد لله الحمد لله
0: صح ولا مسكين ولا مزيل مسكين
2: مال البرونزاج منين
0: الجمعة الجاية يحضر
2: باهي أوكي
0: يتأقلم وحده وحده
2: يحضر في روحه
0: أي سيدي
2: صيفي صيفي
0: يحبوا ماكلة صيفي
2: صيفي
0: خفيفة
2: نتاع نهار أحد باهي
0: نتاع نهار أحد
2: مش نعملوا سلطة هي اللي فيها فيها العمدة أوكي معناها هي فيها البروتين خاطر احنا أي حاجة فيها العمدة هي اللي فيها الحم ولا فيها البروتين مالو لزمه دونك مش نعملوا حاجتين حاجه باللحم ومش نعملوا امبلا مشخشخ بالخضره نتاعنا نحنا ومش نعملوه كامل مكرونه مكرونه نهار نهار لحد تزازي الناس الكل دونك سلايطه الباهيه الاولانيه مش نعملوا سلطه سهله برشا مش نستعملوا فيه الكرنب الاحمر ومش نستعملوا فيه الكرنب الاخضر مش نقصوهم جويدين ومن بعد باش نصب عليهم شويه ملح شويه سكر وشويه خل ونمعسوهم هكا شويه باليد ولا بالفرقيطه ونخليهم شويه حتى اللي يسيبوا الماء نتاعهم
0: يولي هي الحكمه معناها
2: فوالا يذبل شويه
0: سكر وماء وخل
2: سكر وماء وخل
0: وبعد أوكي. نخليهم هكاكا ولا
2: نخليهم هكاكا لا لا لا, لا هكاكا تهزم هزين تخلي تسقطر اللوليكيد هذاك اللوطا اللوليكيد هذاك ما حطيتش برشا ملح وكل شيء فما شكون يعمل بهم دي صوص لكن اللوليكيد هذاك يخدم بهم دي صوص فوالا فيها سكر وفيها شويه ملح وفيها الخل نتاعها تبدا حاضره دونك طاحت شكل الخضره هذيك دونك عندنا الخضره ابين كروكونت مقرمشه هكا شويه نزيدوا عليها باش نعملوا عليها شويه دجاج الدجاج باش ناخذوه صدرات نتاع الدجاج ناخذوا الماء نخليوه يغلي اوكي نحطوا فيه شويه ملح شويه في شويه نقولوا نحن وريقه رند كشتر كعبه قارص نرميو الدجاج نتاعنا ونسكروا على النار اوكي معناها ما نخليوهش تغلي نسكروا على النار ونخليوه حكيت ساعه غير ربع في وسطك الماء هذاك اللي هو يغلي باش يجينا الدجاج كيما الطن فريمون يبدا ما يديش شيح يبدا معناها في حاجه راويه ونحيو نحن باليد يوليو يفيلو شيء نحن نقولوهم كل سلوك هكا شويه دونك يولي عندنا الدجاج السلوك نتاعنا مفوح ديجا بالماء اللي هو ديجا مفوح بالقارص اتسيتيرا ما تنساوش الجو هذاك خليناه نتاع السلطه نتاعنا باش نزيدو شويه طماطم ومش نطيبو كعبه عظم مش الكعبه عظم مش نطيبوهم 8 دقائق بالضبط شوف حتى في التصويره ماهيش هكا صفره صفره ليجيرمون جوناتر مازالت مروبه ماشيه لليابسه هذيك باش نستعملوها الحاجتين الحاجه الاولى باش نقصوهم على اربعه باش نزينو بهم مثلا السلطه نتاعنا الثانيه باش نعملو بها الصوص دونك صوص مايونيز انا جو بريفير في الصيف ما نعملوش بالعظم الني عندك العظم الطايب اللي هو ليجيرمون يابس باش نحطوه نحن في الميكسير نتاعنا نقصوه في الميكسير نتاعنا مغرفه صغيره موتارد ولا شويه ياغورت ناتور كان هكا الجو نتاع السكر والملح والخل اللي حطيناه هذاك الكل ما يتلوحش هذاك وزيت زيتونه ولا زيت عادي اوكي زيت عادي دو بريفيرونس شويه بركه زيت زيتونه بالميكسير نتاعنا عندنا اون مايونيز تبدا تكون ما فيهاش برشا عظم ني وهذاك باهي حتى على الصحه والصحه والسلامه زاد كيف باهي في بالنسبه للعظم دونك الدريساج نتاعها السلطه كيك في مدوره فيها الكرنب والفازيت
0: هذوك وتفرشوا فيها تاع
2: كعبه طماطم وكعبه زاد كيف ورق معدنوس ولا نحطوا الدجاج نتاعنا هكا من غير ما نفوحوه
0: زينها بالطماط سوريز
2: ما وندا إين شو بفهم نتبع في
0: الصحية
2: تاعي طماط سوريز تاع عجب الطماط سوريز تاع برك هاي باك بلس كات قاري على روحك كل شيء داو بالطماط سوريز راه في تونس
0: عليه رخيص
2: ما نعرفش نيه معناها
0: ابتكارات
2: اي لا عندك الطماط سوريز ولات موجوده في كل شيء في اي حاجه حاسب دونك انا نزيد نواصل في هذا المنوال
0: انت ماشي في نفس الدار
2: صحيت ونحرض على الطماط سوريز
0: اي سيدي
2: حرضني دونك الطماط سوريز نتاعنا زيناها وكل شيء دونك صوص مايونيز نخليوها ابار ما تتفوحش السلطه هذيا اللي يحب يفوح على روحه ياخذ الصحن نتاعه ويحط شويه دجاج شويه حاجه الفازيت نتاعه هو ويصب عليه شويه مايونيز ويخليها على جنب ما تتخلطش
0: هي السلطه هي شايف معناها بصفه عامه مش باهي واحد كامل معناها كونتيتي كبيره تاع سلطه ويفوحها
2: صحيح.
0: احسن كي تحط الفينيغريت على روحها باش من بعد هذاك ما يتلوحش خاطر ينفات تفوحت وتقعد تولي ما عادش بنينه
2: بالحق نحن حتى في الخدمه نتاعنا في التكنيك زاد كيف نتاع سلاي سلايت يقول لك دو بريفيرونس تقص سلايت، تقص سلايت نتاعك مثلا نقول نحنا سلايت تونسي مش لازم على الصباح تخلطها راه طماطم وحده كل شيء عندك، عندك اربع كعبات سلايت خذ شويه منه وخلطهم حط شويه زيت زيتون وخرج على روحك تصبر وكل شيء ولا دونك هذا بالنسبه للسلطه نتاعنا. بالنسبه للبلا برينسيبال مش نعملوا مكرونه ولا صحيت الشفاها، الشفاها تونسي ديجا الشفاها الفلفل البرابيط فيها الزيتون زوز انواع اوكي نختاروا الزيتون نتاعنا الصغير هذاك التميري هذاك راهو بنين ياسر ياسر فما ساعات الزيتونه تبدا مكشفه هكا شويه صح لا نتاع الجريد بلوتو التميري، التميري يبدا كله موجود في الجريد موجود في الجنوب وكل شيء اللي هو يتعمل بالملح ويولي المجلد كيما كيما التمره كي تبدا شايحه اسمه التميري وفي انغو تري تري تري سكري بنين برشا على الاخر دونك هذاك مش نحيو كعبات منهم ومش ناخذوا كي ليزوليف الفيوليت تو تبارك الله موجوده في تونس اون بلوس سي البيريود موجود هكا كعبات خشان هكا فيولي نحيهم وقصوهم زاد كيف كيف باليد اوكي نحط نحلوهم على اثنين مش لازم نغفصوهم نعملو نابيولي لا حتى شيء كيما هكا نحسبوهم الزيتونات هذوما كانهم لحمه اوكي نعطيهم مقدارهم امورهم وكل شيء كعبات كبار الفلفل برعبيد فلفل الشايح نتاعنا المكوش تو عندك فلفل معموره تو العوله موجوده من 500 فرنك لل 1500 تو الفلفل نتاعنا نتاع معموره فما البقلوتي زاد كيف كيف الاحمر اللي الناس تعول به هذاك هو الفلفل العوله كيف كيف نقصوها كي جويت ونعملوا الخضره نتاعنا الكل دونك باش نعمل بزيت خضره باش نعمل الكشكشوكه الفلفل الطماطم البتنجاله والقرعه الاخضر هذوما باهين في المقارونة سي ميديترانيان فما فهمت دونك ما حطينا لا الحم لا حتى شيء. المقارونه نتاعنا مش ناخذوا سباغيتي نمرو ثلاثة الخشينه بالكل هذيك باهيه خاطر كروكونت وكل شيء ومع الخضره اللي نحن مش نعملوها فريمون الصوص نتاع خضره مش كي تبدا شايحه دونك نبداو الديماراج نتاعنا ناخذوا زيت زيتونه نحطوا فصين ثوم نحطوا الفلفل البر العبيط نحطوا ثلاثه كعبات كبار وريقه حبق وريقه نعناع وريقه معدنوس الفلفل الشايح نتاعنا الفلفل البقلوتي ونحمرهم دبة دبة بشوية بشوية ورد بالكم لتتعارك انت والثومة هي تتحرق لك انت تبدأ تزيد في الماء خويا كان ريت الثومة بدأت تتحرق هي نحيها خويا صحيش ما بينات
0: خليها على روح
2: فلا مش معناه نبدأ نزرب خاطر نرى الثومة متاعنا يتحرق نبدأ نزيد في الخضرة لا رأو كل واحدة كل خضرة تاخو يزمها تروي بالزيت وتبدأ بيان كونفيت يقول لك تبدأ قارة زيتها حتى من الخضرة متاعك كذلك هو الباهية ومسيبة الماء متاعها خليناها نش تتقلى مليح مليح نزيدوا الخضره نتاعنا بالنسبه للخضره نتاعنا نحطوها لكل فرد فرد وقت الا الطماطم الطماطم نخليوها في الاخر
0: في الاخر بكل
2: في الاخر بكل اوكي دونك نعملوا الصوص نتاعنا نخليوها فريمون تسيب الزيت نتاعها وبون كونتيتي نتاع الزيت في الاخر بكل نزيدوا كعبات الزيتون اللي نحنا غسلناهم مره واحده في ماء سخون نحطوهم ونزيدوا الطماطم نتاعنا نقصوها جويده جويده على الاخر نعملوا لها اللمه الاخرانيه نتاع الصوص ومنها هي تسيب الـ الـ الـ الماء نتاعها في الاخر بكل المقارونه نتاعنا مقارونه سخونه صوص سخونه راهي ما فماش مقارونه بارده على صوص سخونه خسرت فلوس خسرت ديت البنه اللي عملتها الكل راهي تمشي في في في, في حكايه فارغه البات نتاعك راه اوبليغاتوار تبدا ناقصه شويه نقولوا نحنا انا نسميها طايبه غير درج اوكي
0: الدرجه هذيك
2: خليهم يقربوا لبعضهم خلي الصوص
0: خاطرين بعد باش تزيد تيب في الصوص
2: لازمها تشرب تشرب شويه لود فيجيتاسيون مش ما تبداش المطعم نتاع المقارونه يكون عجينه صافي راهي قوه نتاع المقارونه كي تحس المقارونه نتاعك فيها لو غود ولا صوص وهذيك ما تنجم تعملها الا ما تبدا عندك اون صوص بيان ليكيد اوكي وتبدا فاوحه مليح وتبارك الله نحن فوحناها بالاجواء الكل تجبد شويه الصوص نتاعك وتعطيك في الاخر بكل كان تحب رشه جبن كان تحب جبن الزوالي اللي عملوه في اللي عملوه في سيسيليا سيسيليا مكتر ما يستعملوا يستعملوا البارميجانو ويستعملوا البشمات ياخذوا البان الباني غراتوجاتو ياخذوا لو بان غراتي يرحيوه ويحطوه هو فوق فوق المقارونه اونتروت مش تشرب لك الزيت وتشرب لك الزيت ما تخليلكش الزيت موجود في الصحن نتاعك تقول هاي مقارونه نتاع مزيتك الخبز هذاك معك شويه زيت تعطيك اون بيتيت ايميلسيون هكا اون بيتيت كريم مع الخضره نتاعنا المشويه تعطي حاجه بنينه على
0: يا شيف نشكرك برشا
2: عايشك.
0: نورتنا يا سيدي تقبل الجمعة الجاية عايشك يلا نرجعولكم

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كونار سبت وحد من 6 لنصف النهار مع أميرة على موزيك اف ام.
1: 11:41 دقيقة، يلا خلطنا موعدنا مع بروجرامك. يا سيدي، بالنسبة لسهرات الليلة لحد 9 أوت 2026، نعطيكم أبرز المواعيد الثقافية والفنية في مختلف المهرجانات التونسية. نبدأ مع الفنانة إيمان شريف في عرض موسيقي يجمع ما بين الفن والاستعراض ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الليالي الصيفية بالزهور. في مهرجان بنزرت الدولي يلتقي الجمهور مع الفنان أمين بوتشار في حفل موسيقي يجمع ما بين الأغاني العربية والتفاعل الجماهيري. في مهرجان الحمامات الدولي الجمهور باش يكون على موعد مع الفنانة اللبنانية ساندي لاتي في عرض تلقاو فيه أجواء الأغنية اللبنانية والموسيقى العربية.

0: ديفرنت كلمه نتاعو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض كلمه نتاعو ريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيف سيفك
3: سيف سنيك اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر كلمه نتاعو ريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.

11:55 دقيقة خلتنا إلى نهاية برنامجنا. كنتوا تسمعوا في صباح الخير ويكاند. الفريق الكل يسلم عليكم. وائل في استقبال التليفونات، منو زميلنا في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم سمعناها في دقيقة حظ، غسان معد البرنامج، رفيق السعداني مخرج البرنامج، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار، فهمي البرهومي زميلنا من قسم الرياضة، أمير العسكري سمعناها في نوتري بلوس، أركان بن فاضل كان معنا في دوتوبسيون، والشيف وفيق كان معنا في دبارة سيفي، والعبد لله ميرا سلم عليكم. نقولكم اقعدوا معنا على الأولى شيخ رجي جميلة الجميلات سوسن الغريبي، نسمعوها في تبع الموجة، وإحنا نقولكم موعدنا إن شاء الله يا ربي الجمعة الجاية كالعادة والعويد الستة تاع الصباح، نهار السبت ونهار الأحد. صباح الخير ويكاند.

مزار ميلانو .com. مزار ميلانو العلامة الأولى في تونس. Hive Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia.

مستمعي إذاعة موزيك فم تحية طيبة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق غدا الاثنين وبشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. وتشمل هذه المبادرة التي تنظمها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق، وفق بلاغ صادر عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على صفحتها على فيسبوك. ائتلاف شركات أوروبية لتصنيع الأدوية يكشف عن نجاحه في تطوير نموذج تحويلي لتصنيع

في بلاغ له إلى أنه نجح في عرض طريقة جديدة لتصنيع المكونات الدوائية الفعالة يمكن أن تساعد في الحد من الاعتماد على الانتاج المركزي. ويسعى هذا المشروع بالخصوص إلى تطوير مصانع دوائية تستطيع إنتاج المواد الفعالة للأدوية بشكل مستمر بدل الاعتماد فقط على المصانع المركزية الضخمة، وهذا قد يمثل فرصة لتونس لتطوير تصنيع المواد الفعالة محليا وتعزيز أمنها الدوائية. إطلاق تطبيقة جديدة لمتابعة الأنشطة البلدية في مجال النظافة ستمكن الكتاب العامين لمختلف بلديات ولاية سوسة من رفع تقارير يومية حول الأنشطة التي يقومون بها مع توثيق مختلف التدخلات وإصدار تقارير يومية وشهرية تضمن حسن المتابعة المدنية وتمنح مؤشرات إحصائية لاستغلالها في تعديل برنامج التدخلات عند الاقتضاء وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية لولاية سوسة. في تطورات الشأن الدولي، موقع المرشد الإيراني يفيد بأن الرئيس مسعود بازشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي اليوم وبحث القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد. يحيى سريع الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يعلن استهداف حشود عسكرية ومخازن أسلحة في منطقة المخل اليمنية بصواريخ باليستية ومسيرات. من جهتها وسائل إعلام يمنية تنقل عن مدير ميناء المخا يعني إصابة عاملين في الميناء جراء القصف الحوثي. وختاما، هونغ كونغ تسجل اليوم الأحد أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1884 إذ بلغت 36.9 درجة مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاتسوي المحطة المرجعية للمدينة. ويعزى هذا الرقم القياسي جزئيا إلى الأعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس يكون عامة قليل السحب ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الجنوب مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى الختام. الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net. والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: من نصف النهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي موزايك فام.
1: هاي بون ديمونش اتوس على موزايك فام. هذه هي تبع الموجة الاميسيون اللي باش تكونوا معاكم في القايلة وفي العشوية نحفلوها بالموزيكا وبمختلف فقراتنا. عنا بوان غوت, عنا بوان ميتيو, عنا بوان بياج, اهم سهريات وخرجات الليلة في بون بلانش, نو فما سهريات في اطار مهرجاناتنا الصيفية. سينو كل مرة زيدة باش نهزوكم الشط من شطوتنا نكتشفوا مع بعضنا ويمكن تكون الوجهة متاعك ليامات جاية. كل مرة زيدة نحكيه على غنية شنية قصتها وكان فيها فان فاكت, وبالطبيعة الموسيقى نون ستوب لستة متاع العشية تلقاو فيها سبيسيال جولد, سبيسيال تشوب دي تي. عنا زيدة زوز ميكسويت مع دي جي ريحان وسلومة, ودي ما قاعدين نستنيه في تصور البياج اللي تعملوها واللي تبعثوهم على واتساب موزايك 23 513 ألف 23 513 ألف. ما لخليكم مع بلاكي, مع لبنى, مع اليوم معنا مكرم في الستاندار, وانا سأوصل الغريبي معاكم للستة متاع العشية وشوي اخر استناو فاضل شاكر احلى رسمة. ما نخليكم تود سويت مع المرسو هذي راه مكسر الدنيا في فرنسا.

الارتيست اسمه موفيجو والغنية اسمها بيلي بيلي بيلي وجست بعد واستناو متر جيمس في باريزيان على موزايك اف ام في تبع الموجة. مرحبا بكم الناس الكل.

مايلو اسم الأغنية إلا وأنا معاك مراهو اسم الأغنية هو أحلى رسمة الفضل شاكر واللي سمعتوها في تبع الموجة على موزعي كافي مقايد بوانغوت بوانغوت. باش نعطيكم توت سويت فكرة على أحوال الكياس. دونك كانك اليوم قررت تبحر في بنزرت راهو جود تشويس على خاطر الكياس راهو مصرح جست الحركة تثقل شوية في مستوى منزل جميل وكانك ماشي الغار الملح فما تعطيل في عوجة على خاطر فما أكسيدون إن شاء الله باللطف يا ربي جست اللي مازال ما وصلش غاديك حاول إنك تبدل إثنية سينو للي قاصد ربي القليبيا فما بوشون في حمام لنف وفي بي بياج مورنيك وفي مستوى منزل اتميم وكانك ماشي لسوسة بياج هرقلة راهم صرعة الاخرى سافا جاوك بيه وسط سوسة كيف كيف وحتى زادة في مستوى شط بوجاع فر هوكا واحدة واحدة في اثنية جوست حبيت نذكركم كينكم توا في البياج ماذا بينا كتبعثونا تصور البياج في عين المكان بيان سور تبعثونا على 23513000 هذا نمر الواتساب متاع موزايك 23513000 باش نعرفوا احوال الكياس اي سورتو احوال البياج شويه اخر في بوان بياج دونك هذه كانت بوان روت.

0: من ألحان صلاح الشرنوبي. باش نرجع بكم العام 1993 وقت وردة بعدت شوية على كالأغنية الطربية الأرزينة اللي تلقطولها هكاية من 10 دقائق 15 دقيقة خرجت شوية من القلم هذية غاس للشرنوبي بيان سور. في الغنية هذية غنية حرمت أحبك اللي بتسموها على مزاي كفام في تابع الموجة.
1: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بل فيناش ربحناش
2: بينجو
1: سافرناش بلوش
3: سيت سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شرجي بألفين والاكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليا اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك.
5: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سولد يوصلوا حتى الـ 50% في اللي ماجزا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist.
6: تابع الموجة

0: رجعنا العام 2008 مع كولبلاي فيفا لا فيدا واللي سمعتوها على موزايك اف ام في تبع الموجة. وبالنسبة للناس اللي سي بون شدوا اثنية خرجوا من ديارهم هزوا المايوات نتاعهم الباراسول الكلاسيير ويحبوا يمشوا للبحر مثلا حمامات والا زوزة والا بنزرت تو سويت, نعطيكم احوال البياج في بوان بياج.
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج.
0: وميرسي على تصوركم اللي قاعدين تبعثوا فيهم برشا برشا على واتساب موزايك 23 513 ألف. كيما عمل سيف اللي قال راهو فما تعطيل كبير بين خرجة سوسة حتى كشي الخرجة بوعلي, وبتبيع زيدا الحركة تثقل سي نورمال. دونك هو حب يشوف شنية الحكاية, قال اللي لطف عليكم فما أكسيدون إن شاء الله مفهميش أضرار بشري. نيلة قالت اعطيونا احوال البطاح متاع جربة. نحب نقول لك يا نيلة واللي ماشيين الجربة قصدين ربي الجربة, نقول لكم اللي راهو غاديك متفاضي, دونك البطاح متفاضي, امور واضحة. ايمان مباشرة من بياج مورنيك قالت انه الحركة راهو ثقيلة شوية بحكم اللي الناس الكل ماشيين الحمامات باش تبحر في الويكاند, في اللي راهو اليوم نهار حد منصف كيف كيف. حتى هو بعث تصويرة قال اللي بياج متاع هيرج لا الحركة قاعدة تثقل بشوية بشوية, يمكن لخطر زاد نرجع للتصويرة اللي بعثها سايف على خطر قال اللي فهم اللطف عليكم أكسيدون, دونك بطبيعتها الحركة باش تثقل وباش تكون فما سيركولاسيون كبيرة على الاخر. دونك سايس رواحكم واحدة واحدة في اثنية وخليكم ديما برانشي على موزايك اف ام. هذه كانت بوان بياج.
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: ونيلة بعثت مساج كيف كيف زيد على واتساب موزايك 23 513 ألف, قالت اللي تحب تسمع غنية دراكولا. دراكولا ما هوش فيلم, دراكولا ما هيش غنية تخوف, دراكولا ما هوش حتى شيء, دراكولا هي طالع على الاخر على الاخر هليمات مكسر الدنيا. دايوغ إلي بيان كلاسي في توب شازام مونديال, الغنية اسمها دراكولا من عند تيم إمبالا اللي بش اسموها توتفيت على موزايك فيما.
2: يلا جو
3: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا اكثر, تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين.
3: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج.
1: سيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين غارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفي الفوتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس
4: بوف كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك, هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
6: أكتيف سيفك
7: سيف سنيك أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو, تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو, وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت, ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
8: أريدو طور عالمك.

0: تبار موجة وقايد بوان ميتيو. ونعرف ان فما برشا قاموا توا عملوا لاغراس ماتيني ويتسائلوا على احوال الطقس اي سورتو البحر يعاوم اليوم والا لا هيج والا لا لندراي نجم يهز العائله الكل سورتو الصغيرات يبحروا والا لا كل الاجابات تلقاوهم توت سويت مع بلال اليحيوي مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. اهلا وسهلا بك بلال نورتنا.
1: اهلا بك سوسن مرحبا بك ومرحبا بك كيفكم سامي مزيك.
0: اعطينا احوال الطقس بالنسبه لليوم ومن بعد احوال بيان سور البحر.
1: بالنسبة لطقسنا اليوم طقسنا السابل لباس ما تفهمش حاجة ولا تقلبات اللي تقلق. بالنسبة للسخانة كيف بريسك ما في نفس درجة الحرارة اللي عشناها البارح. اليوم طقس عامة مش يكون قليل السحب آخر العشية فما إمكانية ولا ما تتكثف نسبيا السحب خاصة في المناطق الغربية للوسط والجنوب بتحديد في قصة وفي قبلي ما ثم خلايا رعدية تجب تكون مسحوبة بعض الأمطار. الريح اليوم مش يكون القطاع الشرقي عموما سرعتها ضعيفة إلى ما تدلى تتقاوى شوية معتها بعد الظهر معتها العشية خاصة قرب السواحل. حارة البحر اليوم مش يكون متموج شوية خاصة في خليج الحمامات وقل الاثيرات بالنسبة لبقية السواحل بالتالي معتها كما نجم نقوله الأنشطة البحرية كلها معتها ممكن ديما نردو بيرنا ديما ناخذ حذرنا ونتبع توصيات متاع الأمن المدني خاصة في أوقات الذروة متاع السخانة. ودرجة الحرارة اليوم تبقى كما قلنا معتها في نفس الاستقرار برابور للبارح. اليوم مش هتروح القصوى بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات الغربية وبين 37 إلى حدود 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الجيري. في تونس تقريبا توصل إلى حدود 36 درجة اليوم كأقصى درجة حرارة. غدوة الاثنين إن شاء الله كيف يتواصل الاستقرار في حالة الطقس اليوم ما تواصل تلك الأسبوع القادم إن شاء الله. غدوة مش يكون طقس عامة زيادة قليلة سحب صافنة إلى قليلة سحب زيادة الريح من القطاع الشرقي زيادة كيف تتقاوى شوية قرب السواحل الشمالية وبالتالي البحر غدوة مش يكون مضطرب بالسواحل الشمالية وتبقى ضعيفة معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. وبالنسبة للسواحل الشرقية يكون البحر قليل الاضطراب مضطرب ولا قليل الاضطراب ديما معناتها الأنشطة البحرية ديما ممكنة لأن ما فماش إعلان برياح قوية بالتالي الأنشطة البحرية ممكنة وكما قلنا ديما مع رد البينة. ودرجة الحرارة غدوة تشهد ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين مقارنة مع تاب اليوم ومش تروح القصوى بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 37 إلى حدود 42 درجة بقية الجهات أقصاها تكون في حدود 43 خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيري.
0: شكرا لك بلال اليحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي على التوضيحات هذوما الكل. دونك هذه كانت بوان ميتيو.
2: كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: ومدام ليميسيون اسمها تبع الموجة ما نجموش نحكيوش ولا ما نجموش ما نحكيوش على البحورات. اي بيان سور فما برشا ناس تحب تمشي الامتي كوان بتبيعة في البحر اما يقول لك يا خويا انا وين زعما نجم نمشي ندرا نمشي الحمامات سوسة ولا زعما نكتشف بحورات اخرين على خاطر كيما نعرفوا السواحل التونسية تعج بالبقايا اللي الحقيقة تستحق انه الواحد يمشي لها يكتشفها ويهز العائلة الكل. هذاك علاش شوي اخر موعدكم باش يكون مع وين التبحيرة اما انا تندون سموكم شاكيرا في زو.

0: وين التبحيرة؟
1: صوروا معايا البلاصة هذية، بحر أزرق قدامك، رملة ذهبية تحت ساقيك، وغابة وخضرة وجبال وراك. يعني في نفس النهار نجم تعمل بحر، تتمشى في الطبيعة وتعيش جو تبرق الكل. اليوم في مين التبحيرة باش نهزوكم الواحد من الشواطئ اللي يمكن برشة توينسا يعرفوا تبرقة أما ما يعرفوش بالضرورة جماله، شاطئ الأرمال في تبرقة. وكي نقولوا الأرمال الاسم وحده يعطيك فكرة على حكاية، رملة ذهبية وشريط ساحلي طويل يمتد على أكثر من 2 كيلومتر ويقع بالقرب من منطقة ملولة الحدودية المجاورة لشاطئ الجيلة. والشاطئ معروف بنظافته وبالرمال متاعو وسيد المناظر اللي تحيط بيه، خليه مختلف على برشة شواطئ أخرى في تونس. إذا أنت خارج من تونس العاصمة، تبرقة تبعد تقريبا 170 ل 180 كيلومتر، يعني حسبها في حدود ساعتين ونص لثلاثة سوايع بالكهرباء حسب الطريق والسرعة والترافيك. وانت داخل تبرقة ما تزربش، على خاطر الرحلة وحدها جزء من التبحيرة. شمال غرب تونس عنده طبيعة مختلفة، جبال غابات هواء أنظف، ومن بعدها فجأة البحر يطلع لك قدام عينيك. الرمل كيف ما يقول الاسم شاطئ رملي، والرملة فيه من نوع الذهبي اللي يعطي للبحر منظر جميل برشا خاصة مع الشمس. والمساحة الكبيرة متاع الشاطئ تعطيك إحساس إنك بعيد على الزحمة. شاطئ الأرمال تنجم تكون وجهة باهية للعائلة، خاصة إذا البحر نهارتها هادئ. أما راهو كيما أي بحر يلزم الانتباه للصغار ومراقبة حالة البحر والريح قبل السباحة. المنطقة السحرية متاع تبرقة معروفة زادة بالأنشطة البحرية وبالصيد، أما إذا باش تمارس الصيد من الشاطئ يلزم تختار النقاط المناسبة وتتأكد من الظروف والقواعد المحلية في وقت الزيارة. أما أحلى وقت الصباح بكري إذا تحب البحر الهادي والجو المنعش، أما إذا تحب الصورة اللي تتخبى في الذاكرة استنى للعشية، على خاطر تبرقة وقت الشمس تبدأ تهبط بشوية بشوية والسماء تتبدل ألوانها والبحر يخنون آخر. المشهد وحده يستحق الرحلة. وزيد ما تنسيش اللي تبرقة مش كان بحر، نجم من بعد التبحيرة تمشي للميناء، تتمشى في المدينة، تشرب قهوة وتكمل نهارك بعشية في حوت وإلا مأكولات بحرية. يعني إذا كنت تقول نحب نعمل بحر أما زيدة نحب الطبيعة، هدوء ورملة ذهبية ومناظر تخطف العين، هاو لقيناها. الرمال في تبرقة، شاطئ طويل، رملة ذهبية، بحر وغابة وجبال في نفس الرحلة. أما السؤال توا مش وين التبحيرة، السؤال هو شنو تستنى؟ يلا حضر الساك متاعك، حط المايو، هز الكهرباء وخلي الموجة تهزك للرمال. هذا كانت وين التبحيرة.
0: وين التبحيرة؟ تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
2: يا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا نص نهار وواحد وخمسين دقيقة، احنا مازلنا معكم للستة متاع العشية. من عارف في الوقت هذا شنو قاعدين تعملوا؟ فما برشا ربيت بيوت قاعدين تو في الكوجينة متاعهم قاعدين يطيبوا، فما اللي طيب كسكسي، وفما اللي تقولك يا خويا لعينا في كسكسي لا حتى شيء، نحب حاجة خفيفة، صحن مقلي، كفتيجي، تسطيرة، وهكيكة خلي الأمور هكيكة تمشي والناس الكل تكون فرحانة. صحة صحة ليكم الناس الكل.

سمعناكم وين تبحيرة برشا فقرات زيادة في ثنية منهم توت سويت هيت أراوند ذا وورلد. هيت أراوند ذا وورلد اي توت سويت باش ناخذوكم في رحله لصيف 2004 ونشوفوا الموسيقى اللي ضربت وقتها في العالم الكل. ونبداو مع المرتبه الخامسه واللي خذاها اشر في بيرن اكستريم من البومو كونفيشنز واللي قعد كلاسي نمبر 1 في التوب البوم يو اس اي.

أشهر زيدا نلقوه في المرتبة الرابعة بغنيتي مع لودا كويس, واللي يعتبر ثالث أغنية ولا تعتبر ثالث أغنية تكلاسيت نمبر 1 في الأمريكان بيل بورد, والألبوم تكلاسة من أكثر الألبومات مبيعا في العشرية الأولى متاع لزاني 2000 بأكثر من 20

وفي 2004 العالم اكتشف فنانة عمرها 19 سنة أكهو خدت سامبل متاع غنية هندية اسمها دوم مارو دوم وحطت عليها دي باغول باش تخرج غنية كسرت الدنيا عمتها. نحكي على كريستينا ميليان في دي بيت لو.

أما أكثر أغنية كسرت الدنيا عام 2004 كيما الجمعة هذية من شهر أود هي أغنية تيرور سكويد في لين باك لين باك على موزيك كافين في تبع الموجة. احنا وزلنا معاكم للستة متاع العشية. يا مرحبا بالناس الكل. Let's go.

0: الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: يرولي يا ماما يرولي هززيك تفو عليا، يرولي يا ماما يرولي هززيك تفو عليا.
2: بعد الجو والامبيانس اللي عملوا هنا تيرور سكويد شانجمون دو روجيستر في تبع الموجة على موزايك اف ام مع المزود. نعرفوكم تحبوا الفن التونسي البومزي وده ذاك علاش نقترح عليكم شوية آخر. هشام سلام يرولي من خليكم توتسيت مع هبة في الأخبار.
0: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام.

0: استمتع بالموجة مع يسر جديدي وسوس الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع اليس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نوستوب مع عنر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزيك فم. الأولى في تونس.
1: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ملي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين، وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64، ورام توصل حتى ل 12 جيجا، وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على انستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي الجديد.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
0: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز شريف يدعو إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت في عام 1995 حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية. وشريف يشير إلى أنه تم تنقيح المجلة 4 مرات وتوزعت بين تطوير آليات مشاركة الطفل وأحداث برلمان الطفل وإعادة تنظيم القضاء المختص بالأطفال وترك محاكم الأطفال، معتبرا ذلك غير كاف ولم يأخذ بعين الاعتبار التطور المجتمعي والفضاء الرقمي. تقرير صادر عن معهد كربون يظهر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه بسبب تسارع الاحترار العالمي تهديدا غير مسبوق، يتجاوز كونه مجرد قضية بيئية ليصبح أزمة تنموية وتحديا للاستقرار الاقتصادي ومبعث قلق أمنيا داعيا إلى ضرورة حدوث تحول جذري في السياسات عبر معاملة التكيف مع المناخ كأولوية اقتصادية قصوى، والتحول من سياسة رد الفعل تجاه الكوارث إلى تعزيز القدرة على الصمود بشكل استباقي لضمان استقرار المنطقة. وإزاء هذا الوضع يحذر الخبراء ضمن التقرير من خسائر اقتصادية فادحة، إذ قد تفقد المنطقة ما بين 6 و14% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 في حال ارتفاع الحرارة بمقدار درجتين مئويتين. في أخبار العالم، نتنياهو يقول إن قوات الاحتلال لن تنسحب من القطاع حتى يتم نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، مضيفا أنه لن تكون هنالك دولة فلسطينية في غزة أو في الضفة الغربية ما دام رئيسا للوزراء في الكيان الصهيوني. وكالة ميزان الإخبارية التابعة للسلطة القضائية الإيرانية نقلا عن قاسم قريشي نائب قائد قوات الباسيج تفيد بأنه سيتم في وقت لاحق نشر لقطات مصورة ووثائق أخرى تظهر الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في أماكن عامة وخلال اجتماعات مع قادة القوات المسلحة، والذي لم يظهر منذ تعيينه في مارس الفارط. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز الاستراتيجي ما لم تقبل الولايات المتحدة بكل شروطها. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوس الغريبي وكامل الفريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سوس الغريبي، موزايك فام.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: إيرولي هكا غنى هشام سلام على موزايك اف ام في تبع الموجة. موعدكم باش يكون توت سويت مع ان دوزيام بوان روت. فما حركة ثقيلة شوية على مستوى منزل جميل، الناس اللي قاصدة ربي البنزارت واللي ماشي البيجة فما تعطيل شيرة ويد الزرقة في دخلة غير الملح وفي عوزجة فما زادة بوشان فلا دونك وسعوا بالكم. واحدة واحدة في الثنية واللي ماشي الحمامات في مستوى مرناق الحركة مش ثقيلة برشا بطبيعة نحكي على بياج مرناق. كما في مستوى سيدي بوعلي فما سيركولاسيون كبيرة كبيره برشا سويت الاكسيدون صار نتاع انقلاب كاميونه. ميرسي ويام على المعلومه وان شاء الله يا ربي باللطف وان شاء الله ما فماش اضرار بشريه. دونك حسب التصاور اللي قاعدين يوصلوا لي فما بلوكاج من نص النهار ونص حتى البياج نتاع هرقلة صف طويل، فما ان بوشون دو 3 كيلومتر حسب بطبيعه التصاور اللي بعثهم عادل ميسيوي. دونك ميرسي لكل واحد قاعد يبعث في تصويره نتاع البياج ولا في تصويرة متاع الكياس على نمر الواتساب متاعنا 23 513 000. هذه كانت بوان غوت. بوان غوت تبع الموجة أو كقبليك سمعناكم هشام سلام يرولي أو كو باش نعمل لكم أفخ. احنا لهنا في تبع الموجة سمعناكم أغنية نسمعوكم الثانية بليش أهو سمير لوسيف. مازالت الأيام ومازالت الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. هذه تبع الموجة كاليبسو.
1: Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Crystalline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Tabar Al-Mouja.

0: I Made You Love Me سمعتوها من عند أريانا جراندي على موزايك فام في تابع الموجة.
1: تابع الموجة.
0: مرسي على كل مساج قاعدين تبعثوه لنا على واتساب موزايك 23513000 كيما عمل عماد الجرامي اللي بعث تصويرة مباشرة من الكياس متاع لاكانيا وقال اللي راهو فما كمام سيركولاسيون ثقيلة شوية هكا باي انه توريه بيان سور تصور الطرقات بشكيكة المعلومة تكون معمة للناس الكل ويعرفوا أموا الناس اللي مش تشد الطريق هذيك ماذا بها كانت تبدل كياس واحد اخر. وكيف كيف مرحبا بالديديكاس متاعكم, مرحبا بالاقتراحات متاعكم اللي قاعدين يوصلوا على واتساب موزايك 23513000. شوية اخر باش يكون موعدكم مع حكاية غنية من خليكم مع عمرو ذيب بابا.
1: مهرجان الحمام التدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأحد 9 أوت الموعد بيش يكون مع السن

المغرب العربي وروح الموسيقى الأصيلة تستنى فيكم سهرية استثنائية مع الفنانة اللبنانية سيندي لاتي، مطربة وعازف عود تتميز بصوت دافئ وإحساس عميق. سيندي اختارت أن يتعاود تقدم روائع الأغنية العربية بروح تجمع بين الوفاء للتراث والانفتاح على تجديد، من أعمال كبار الفنانين إلى مشاريعها الخاصة. تقدم سيندي لاتي تجربة موسيقية فيها الكثير من الرقي والإحساس. نهار لحد 9 أوت في مسرح الحمامات، عشاق الترب، سهريتكم باش تكون مع سيندي لاتي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان فيستيفال دو حمامات .com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك FM.

0: من نصف نهار للستة متاع العشية.
1: واحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. توا مالي ساعة وستة واربعين دقيقة. برشة برشة فقرات قاعدين نحاولوا نوعوا فيهم. كيف ما الموسيقى كل مرة نسمعوكم الشرقي نسمعوكم الغربي الجديد القديم في الموسيقى. ما زيدا فهم برشة غنيات تلقاكم تتسألوا زعما شنية حكاية الغنية هذية، زعما الغنية هذية شنية قصتها. تعرفوا اللي وراء كل أغنية ناجحة قصة. هذيك علاش توتويت نخليكم مع حكاية الغنية.
0: حكاية الغنية، حكاية الغنية، حكاية الموسيقى.
1: شنو يصير كي نسمة هواية تعدي عليك وتبدلك مودك في ثواني؟ مش أي هواء، نسم علينا الهواء. أغنية تسمعها تلقى روحك فجأة في ضيعة لبنانية بين الجر والبيوت القديمة وريحة الصيف. والأغرب الأغنية هذية عندها قدرة عجيبة، من أول جملة تحس روحك رجعت لزمن آخر. اليوم في حكاية أغنية باش نحكيوا على واحدة من أشهر أغاني فيروز، نسم علينا الهواء. نسم علينا الهواء من الأغاني اللي ارتبطت بشكل كبير بعالم الأخوين الرحباني عاصي ومنصور الرحباني، الثنائي اللي صنع جزء كبير من الهوية الموسيقية والمسرحية متاع فيروز. عاصي ومنصور ما كانوش مجرد ملحنين، كانوا مشروع فني كامل، موسيقى، مسرح، كلمات، حكايات وشخصيات. وفيروز كانت الصوت اللي أعطى للعالم هذي الروح. والغنية خرجت عام 1967 ضمن ألبوم بنت الحارس، وهو ألبوم فيه 11 غنية ومدة قرابة 39 دقيقة و44 ثانية. وكانت زادة جزء من فيلم بنت الحارس، وفيروز ظهرت في الفيلم في مشهد وهي تغني في مرفق بيروت وسط العمال والبحر في الخلفية. وهنا تبدأ قوة الغنية الحقيقية. الكلام مش مجرد غرام، الكلام على الغربة والحنين للبلاد، خاصة وقت تقول خدني على بلادي. الجملة هذه وحدها تلخص إحساس إنسان بعيد على بلاده، يسمع نسمة هواء ترجعه في مخيلته للدار، للضيعة وللناس اللي يحبهم. والأذكى عند الأخوين الرحباني إنهم ما استعملوش خطاب وطني مباشر وثقيل، وهنا بالضبط يبين سحر الأخوين الرحباني. هما كانوا بارعين في إنهم ياخذوا تفاصيل صغيرة من الحياة اليومية، قرية، شباك، شجرة، طريق ونسمة هواء، ويحولوها لصورة شعرية كبيرة مع موسيقى خفيفة حالمة فيها روح لبنانية واضحة. كل شيء يخدم صوت فيروز اللي يجيك هادئ لكن في نفس الوقت قوي ومليان إحساس. والحلو في الغناية إنها ما تحكيش فقط على لبنان، كل واحد يسمعها ينجم يحط فيها بلاده هو. تسمعها في تونس تقول إيه يا حسر على دارنا وعلى السيف وعلى البحر وعلى ريحة البلاد. تسمعها بعيد على بلادك تولي الغناية مش مجرد موسيقى، تولي حنين. ونحب نقولكم اللي بعد 57 سنة من إصدارها دخلت قائمة البيلبورد أوريبيا وحصلت على المرتبة 50، يعني غنية من عام 1967 تنافس أغاني جديدة وتدخل الشارت الرسمي في عصر سبوتيفاي، تيك توك واليوتيوب. يمكن أعظم حاجة عملتها نسم علينا الهواء إنها خليت الهواء عنده ذكرى. نسمة تعدي من قدامك، أما فجأة تفتح لك باب على الماضي، على مكان تحبه وعلى ناس يمكن ما عادش موجودين. وهنا نفهموا علاش فيروز والأخوين الرحباني بقوا حاضرين بعد عشرات السنين، على خطرهم ما كتبوش كان أغاني، كتبوا إحساس نعرفوه الكل. وإذا اليوم تعدت عليك نسمة هواء وقفت لحظة وتذكرت إنسان، مكان وإلا أي ما تحلوة، ما تستغربش، يمكن ببساطة نسم علينا الهواء متاع فيروز خدمة سحرها من جديد.

0: رجعنا العام 1993 مع جانيت جاكسون That's the way love goes. وكنت فرجتوا في الكليب ساختين ما أتوا تشوفوا واحدة تعرفوها دوا دجا ولد مشهورة واسمها جينيفر لوبيز. وعلى ذكر جينيفر لوبيز شوية آخر فما خبر يخصها تسمعوا في بوزومتر. وإحنا مزلنا معكم للست متاع العشية. تحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا. فما برشا فيكم قاعدين يفطروا, صح فطوركم صح بشوي. للناس اللي خارجة تحب تعمل فطير البرة, فما اللي يحب يعمل زيد فطير على البحر كيما أسمى ونوير اللي بعثونا تصويرة من غار الملح قاعدين يأكلوا في الدلاع. صحة صحة ليكم البنية تكاها وتفرشيكة البحر وتفرشيكة الدلاع معها. وأحنا نفرشكوكم ولا نفرشكوكم بالموزيك البنينة. استنوا إيميليا أو يا حسرة على الغنية هذية وقت تقول بيج بيج جيرل 1999. دوب من أسمع الغنية هذية تذكرني طول بفيفا ويا حسرة على فيفا ويا حسرة على ام تي في. أما نخليكم توت سويت مع هبة في الأخبار.
1: مهرجان بنزرة الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار لحد 9 أوت. موعدكم مع بوتشاخ الجمهور يغني. تبع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج, تونيسيتي, أجيل, ليلا وموزايك فم.
2: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
2: سفرناش بلوش.
4: سيف السنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو. شارجي بألفين والاكثر والعب على ما اريدو, وإلا كليك على اليان اللي يجيك بار اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
5: اريدو طور عالمك.
6: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوحون. اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجزا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. Exist. You can't resist.
7: Prix du bac ou mazal tahayer fi l'orientation? L'université centrale organise une journée porte ouverte nhar 12 août mat 9 al matlatha fi l'business school fi Mohamed el Khamis. Bach tta'arraf ala 6 écoles mtaha: école de santé, business school, école polytechnique, école IT, école de droit ou l'école de communication et de

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الفلاحة تقر جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الري بولاية توزر، من أبرزها تجهيز 10 آبار جديدة وربطها بشبكة الري وإدراج الآبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها حسب الأولوية، إلى جانب تعهد وتجديد شبكة الري وإصلاح الأعطاب لضمان ديمومية الدورات المائية. وبخصوص أسباب انقطاع مياه الري رغم خلاص الفلاحين، الوزارة توضح أن ذلك يعود أساسا إلى مديونية مجامع التنمية الفلاحية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مشيرة إلى أنه رغم تنظيم أيام توعوية وتمديد الآجال لم يتم الالتزام بخلاص المستحقات، مما أدى إلى قطع الكهرباء. ووزارة الفلاحة تفيد بأن من بين البرامج الرامية إلى حماية المنظومة الوحية وضمان استدامتها مشروع تعويض الأبار العميقة بكلفة تناهز 50 مليون دينار، على أن تنطلق أشغاله فعليا سنة 2027، ويهدف إلى حماية الموارد المائية والاقتصاد في الاستهلاك المياه والتصدي للتصحر. بلدية تونس توضح بخصوص تداول فيديو بخصوص اقتلاع أعوان البلدية شجرة في أحد أنهج وسط العاصمة، أن الشجرة المعنية كانت في حالة جفاف ويبس متقدم، مما جعلها تشكل خطرا محتملا على سلامة المترجلين ومستعملي الطريق، خاصة في ظل إمكانية سقوط أغصانها أو اقتلاعها. وبلدية تونس تضيف في بلاغ أنه تم اتخاذ قرار إزالتها في إطار التدخلات الوقائية التي تقوم بها المصالح البلدية، مؤكدة أنه سيتم في إطار برنامج إعادة التشجير تعويض الشجرة التي تمت إزالتها بغراسة شجرة من النوع ذاته. أخبار العالم، وزارة الخارجية السورية تعلن أن دمشق وموسكو توصلتا إلى مذكرة تفاهم تحدد مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم. ووزارة الخارجية السورية توضح أنه بموجب المذكرة تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية. مصادر في الحكومة التركية تقول لوكالة رويترز إن السفن تعبر الممرات التركية بسلاسة متجهة إلى البحر الأسود، رغم تزايد المخاوف بشأن السلامة وتوجيه أنقرة تحذيرات متكررة إلى موسكو وكييف بشأن الهجمات في البحر الأسود. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهم البرهومي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرف انترنت 35 جيجا ب36 دينار، أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم. البداية بالترجي الرياضي التونسي وملف للاعبي ريبيرو منتظر باش يغلق في الساعات الجاية من خلال تحول شكري الوعر إلى طرابلس. الملف عرف تطور إيجابي يخدم اللزوز فرق الترجي باش يتحصل على ريبيرو مقابل تحول جاك ديارا وخالد بن سليمان لاعب المنتخب الوطني ولاعب الترجي في الكرة الطائرة الاتحاد الليبي، مع تفاصيل أخرى توضح وتتأكد في الاجتماع اللي باش يجمع شكري الوعر بممثلي الاتحاد الليبي. ما فما حد شيء رسمي، نستنى وساعات الجاي شنو تنجم تجيب في الموضوع هذا والإعلان الرسمي عن الصفقات اللي بشي دفع منها الترجي وكذلك الاتحاد الليبي. في النجم الساحلي لحباب، مختلف شرائحهم قاعدين يواصلوا في كتابة تاريخ. الحقيقة النجم الساحلي في ساعات مهمة وحاسمة في الليتوال، جمهور الليتوال ماهوش مقصر. رسميا تم غلق 18 ملف متاع النزاع، آخرهم ملف أمين بن عمر اللي هو في 400 مليون، وهكا رسميا يغلق

0: النجم الناري الساحلي وجمهوره كل ملفات نزاعات، وحاليا ما زالت متواصلة حملة المليار من خلال اقتناء الاشتراكات والمراول. تقريبا وصل المبلغ اللي تم تجميعه بخصوص المليار 563 مليون، تقريبا نحكي على 57% من المليار. هذا المليار علاش مهم؟ لأنه المبلغ المنقوص باش النجم الناري الساحلي أكد مشاركته في البطولة قبل انتهاء الأجال اللي هو يكون نهار 10 أوت. وكما قلت مساعي حثيثة من كل جمهور الإطوال، كل قدير وقدر قاعد يساهم في جمع المبالغ هذه، ويشكر جمهور النجم على التضحيات الكبيرة اللي قاعد يعمل فيها مع فريقه، وأرقام كبيرة، أرقام قياسية يعيش النجم الناري الساحلي مع جميله من خلال الأموال اللي قاعد يتبرع بها الجمهور. في المباريات الودية اليوم على 5 نجم الساحلي يواجه الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي يلعب ضد سان بيدرو، مع 5:30 تقدم صخرة الدير يواجه المنتخب الوطني لأقل من 21 عام، والستة الملعب التونسي يواجه شباب الوزداد. سيباستيان تونيكتي احتياطي حاليا في تشكيلة فريق السلتيك اللي يلعب في البطولة ضد فريق كليمرنوك. السلتيك متقدم حاليا 1-0. فراس بالعربي انتقل لنادي حتى الإماراتي الموافق جوان 2028، وبالعربي خوض الموسم السابع عليه في الدوري الإماراتي بعد تجارب الفجيرة أيضا عجمان والشرقة. كانت هذه ثاني نشرات رياضية اليوم، تلقاو على السيد مزيكا فامبونت.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية، سوسن الغريبي، موزاي كفام.

0: مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجه اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع لي سيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات مونوبري ديما معك
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
3: سيف سنيك اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك الاول مره في تونس The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage spectacle اللي ما نسربيوش فيه قهاوي اما نسربيو فيه برشا ضحك lancé par Hakim Jemili le Café Délire باش يلم فوق نفس السين دي زوموريستes incontournables كيما كوكو ماكماك عبد القادر سيكتور فاديلي كامارا نوردين غانزو et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles ما تفلتوش الفرصه و réservez vos tickets à la تسكرتي.ان ou l'application Isha. Bimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.

0: الغنية نعرفوها بصوت صباح فخري المرة هذي حبينا نوعه شوية هذك عليش اقترحنا عليكم نور مهنا وقت يغني ابعت لي جواب وطمني على موزيك فيم في تبع الموجة وقايت بوزومتر بوزومتر. إيه توت سويت باش نطلع على أخبار النجوم اللي عملوا البوز على السوشيال ميديا ونبدأ بأكثر كابل عاملين تراند هلا يامات اللي هما برادلي كوبر وجيجي حديد زوز شافوهم مع بعضهم في باري أما اللي ركزوا فيهم الناس مش كان وجودهم مع بعضهم الناس ركزت على الخواتم اللي في صوابعهم واللي طلعوا خواتم انت عرس ومن غادي السوشيال ميديا بدأ يختم يلا ندرى برادلي وجيجي عرسوا في السر وإلى الخواتم هذوما مجرد اكسسواريز وما عندهم حتى علاقة بالزواج انتوكا الناس زادت دخلت في التفاصيل وحسبت حتى فرق العمر جيجي عمرها 31 سنة وبرادلي كوبر عمره 51 سنة يعني فرق 20 سنة اما الحقيقة ما يظهروش بالكل برادلي يظهر ياسر صغير وجيجي الحقيقة ما تعطيش عمرها بالكل اما الى حد الان ما فماش تأكيد رسمي على الزواج يعني نخليوها في خانة الإشاعة ونستناو الكونفيرماسيون بوزومتر. ومن باريس نمشيو لسان تروبي ونحكيو على كاتي بيري وجاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي السابق العلاقة اللي ولات علنية وحتى كاتي ولات تحكي عليها وظهروا مع بعضهم في مناسبات كبيرة وتوا كاتي وجاستن اختاروا أجواء سان تروبي لقضاء وقت بعيد على الأضواء أما طبعا وين يمشيو النجوم الكاميرا الباباراسي والسوشيال ميديا ديما يمشيو معهم انتوكا في نفس سامر مود نلقاو زادة جينيفر لوبيز كانت حتى هي زادة في أوروبا وظهرت في فينيز مع عائلتها مع صغارها الزوز وين الصور والإطلالات متاحة كالعادة عملت تفاعل كبير بزومات. أما الأخبار العربي اللي عمل بوز كبير برشا على السوشيال ميديا فهو شيرين عبد الوهاب. شيرين رجعت للحفلات بعد غياب طويل والرجعة كانت نهار الجمعة 7 أوت في الساحل الشمالي في مصر والناس كانت تستنى فيها بفارغ الصبر على خاطر آخر فترة كانت بعيدة على الحفلات في مصر وطبعا كي ترجع شيرين مش كان صوتها اللي يعمل التراند حتى اللوك متاحها حتى هو زاد عمل البوز. شيرين خرجت بفستان أزرق سماوي متشول ومطرز بالو ورود والسعر متاعه هو 37 ألف جنيه مصري يعني تقريبا 746 دولار يعني تقريبا 2,186,000 دينار تونسي هكو بالدينار التونسي نعطيك بالتدقيق 86 مليم زاد عرفتها هكو بالتدقيق هكا هو الفستان زاد شد الانتباه على خطر اللوك كان مختلف وناعم مع الأوف شولدر والأكمام القصيرة والتطريزات متاع الورود أما أهم الفستان بطبيعة كانت لحظة الرجوع نفسها شيرين على المسرح الجمهور يغني معها ولي فيديو متاع الحفلة بدأت تدور بقوة على السوشيال ميديا هذو ما كانوا أخبار السيليبريتيز في البوزومتر. بوزومتر تبع الموجة. وقدم حكينا على شيرين شوية آخر شيرين ومحمد حمائي بحرية منخليكم مع هيفا وهبي. اي شو المطلوب؟ المطلوب انكم تقعدوا تسمعونا لستة متاع العشية على خاطر برشا فقرات وموزيكا في ثنية خليكم ديما برانشي على موزيكا فهمة
1: من غير مقدمات أشقة عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة أي نحكي على البرومير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين ثلاثين وحتى 50% غير البس وحط الحطة ملا ملتقانا في المجازان أشقة ولا في السيت أشقة.com.tn أشقة توس بور لا مود لا مود بور توس.
2: تبع الموجة كل سبت واحد

0: لابروف. سمعتوا العراقي حمزة المحمداوي في أول مرة لموزايك فم في تبع الموجة.
1: تبع الموجة.
0: واللي يحب يعرف درجة الحرارة في مختلف ولايات الجمهورية التونسية نقولكم اللي توا 36 درجة في تونس العاصمة، 35 درجة في ولاية نابل، 33 درجة في سوسة المهدية، 34 درجة في صفاقس، 35 درجة في جربة توا، 34 درجة. تحية للمستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا، وماذا بيا كان نعرف منين قاعدين تسمعوا فينا. ميسيل شبعثونا مساج توا على نمبر الواتساب متاعنا 23513000. خلينا ناخذ فكرة على الحاجات اللي تعملوا فيهم توا، وين موجودين، كان عندكم ديديكاس، كان عندكم اقتراح متاع اغنية، كان عندكم زادة نقدي، مرحبا مرحبا بالنقد متاعكم على اي حكاية هكاية معناها حسيتوها ما هيش هي، تنش تكون في الطريق، تنش تكون في كيس، تنش تكون في الدار، تنش تكون في اي بقعة. دونك مرحبا بالمساج متاعكم. سينو كنت موزيكا استنوا درايك، هذا اقتراح من عند سيميا من أريانا، قالت ليكم برشا ما سمعتوناش درايك، هذاك علاش شوي آخر استنوا درايك هوت لاين بلينك، ومعها بيسان اسماعيل وفؤاد نجيل في خطايا.
2: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
3: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير،
2: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525، بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
1: تبع الموجة.

You used to call me on my. You used to, you used to.

0: نقز نقز هذه الترجمة الحرفية بتاع Jump Around the House of Pain. رجعنا العام 1992 واللي سمعتوها على موزايك اف ام.
1: تبع الموجة
0: اللي يسأل على اسم ليميسيون قلوا اسمها تبع الموجة, اللي يسأل على الوقت نقوله ساعتين وثمانية وخمسين دقيقة, اللي يسأل لوقتش احنا نكملوا نقوله الكرة واحنا نكملوا الستة متاع العشية, واللي يسأل زيدا زعما شكون في الأخبار نقولوا عنا اليوم هيبة في الأخبار, وتعرفوا على رأس كل ساعة تلقاو الأخبار العالمية تلقاو الأخبار المحلية, تعرفوا لي زيدا أخبار الكرة مع سبوركس بريس تجيكم مع ماضي ساعتين مع ستة والعشرة متاع الليل بيان سور في الصباح مع ثمانية متاع الصباح. سينو مختلف الفقرات تلقاوهم لهنا في تبع الموجة, نعطيكم شوية آخر أخبار المهرجانات, نعطيكم زيدا أخبار السهريات بالنسبة للناس اللي تحب هكا تخرج تتفرهد تعمل جو باش هكيك تبدأ جمعة نشيطة على الأخر. كوتي موزيكا استناو استناو مثلا سلومة بيان سور سلومة تخل بقوة مع الميكس هدايا كما حميد الشاعر. يا حسرة يا ولدي يا ولدي أنا حبيت هدايا من التراث بيان سور متاع الصعيد المصري البنتي بيدا ونعمل ايه هي والفراولة فراولة بعدها هي ولا دونك الميكس تسموه جست بعد هيبة في الأخبار.
1: كورنيش ويكاند
2: محلاه التقديم مرسي بوكو فما بوكو توشي
3: قصة حب المرأة اللي حبيت أخذيتها مع

0: يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا. هاي قبل التلات
1: اي يعطيني شويه عاطفه، ما تحسنيش لان ام في دي وانت
2: تفعلي كامل. عمرك ما كنت
1: فعل معايا اخوي،
2: فعل معايا انا.

موجز الأخبار، أهلا بكم. الجمعية التونسية لعلوم الفلك توضح بخصوص ظهور جسم طائر أخضر اللون في سماء تونس ليلة أمس أنه بعد تثبت في الأمر تبين أن شركة سبايس إكس لإيلون ماسك قد أطلقت دفعة جديدة متكونة من 24 قمرا من أقمارها الصناعية الموجهة للاتصالات أمس السبت 8 أوت، وهو مشروع ضخم يرمي إلى تغطية الأرض ب 36 ألف قمرا من هذه الأقمار الصناعية. والجمعية تضيف في بلاغ أن عملية الإرسال تتم بطريقة تبقى فيها الأقمار الصناعية متجمعة في سرب أو مجموعة أسراب لفترة زمنية محددة حتى يتم توزيعها على ارتفاعات مختلفة كل حسب المدار المدرج أو المبرمج له، وعندها يتفرق سرب هذه الأقمار الصناعية، مضيفة أن هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري ولا تبعث على الهلع. وزارة الفلاحة تفيد بأن نسبة

0: بهدف تحسين مردودية الشبكات وضمان استدامة منظومة الري بولاية توسر. في أخبار العالم، متحدث عسكري يمني يؤكد مقتل 7 أشخاص في هجوم على ميناء المخا عقب استهداف جماعة الحوثي حشودا عسكرية ومخازن أسلحة في منطقة المخا بصواريخ باليستية ومسيرات. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن ما يصل إلى 50,000 جندي من كوريا الشمالية سينتشرون في روسيا للقتال إلى جانبها، داعيا في الوقت نفسه كوريا الجنوبية إلى تقديم الدعم لنظام الدفاع الجوي الأوكراني. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك فام، لوميكس اورينتال، لوميكس اورينتال، لوميكس اورينتال باي دي جي سليم.

0: الفنان الليبي اللي عمل ثورة في الموسيقى العربية في الثمانينات. يعطيك ألف صحة سلوم على الميكس هي اللي تسموه ديما في الوقت هذي على موزيك فام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة.
0: ومن بعد ما سمعناكم الجولد العربي نسمعوكم زيد الجولد أوكسيدنتال. نعرفوكم تحبوا الجولد وديما نذكركم اللي راهو فما ساعة جولد ميوزيك باي زميلنا الياس الغربي اللي كيف العادة باش يمتعكم بالموزيكا الغربية اللي ما تموتش بالكل واللي ديما تقعد انديمودابل. دونك احنا في سبيسيال جولد ميوزيك باش نسمعوكم شوية آخر أغنية واللي هي في الأصل ربريز الأغنية شارش تو لاف الكول اند ذا جانج من عند بابا بير. استنوا زيدا ذا رابسودي والا وارين جي في برينس ايغور ومعها زيدا نسمعوكم نانا هيز كومينج الاغنية ترجعنا العام 1997. دونك الليكران سبيسيال هذية تسموه على موزاي كفام في تبع الموجة.
1: كاليبسو Dimanche 9 août, Café Chinta revient au Calypso avec son show exceptionnel. Ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le dimanche 9 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? تبع الموجة.
2: Gold Music.
1: Gold Music.

0: سمعتوا رحمة محسن ونوردو في سري وقانا لموزيك فيم في تبع الموجة وقيت سبيسيال توب ديتي
1: سبيسيال توب ديتي
0: شوي خير نرجع بكم العام 2001 وقت جوين ستيفاني فيتشوينج إيف يخرجوا ريتش جول. لما نخليكم توت سويت مع لو جامايكان شامبول اللي كان ضيف من ضيوف مهرجان كارتاج إيويرا وشامبول جيل تونس حفلها على الاخر نذكرها عام 2008 بالغنية هذية واللي اسمها لايك جلو
2: Yeah, yeah, Chanda Paul, Somego Solen.

0: رجعنا العام 2003 مع كيفن ليتل تيرمي اون واللي سمعتوها على موزيك اف ام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة
0: ونحب نسلم برشا على سلوى عويج ورضا عويج اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي غدوة عيد ميلادهم وغدوة زادة عيد زواجهم دونك ولدهم كمال عويج يقول لهم كل عام وانتم حيين بألف خير. سينو نجلة بعثت فيديو مباشرة من نيويورك نسلموا عليها برشا وبن حمادي قال أنا في غابتي ومتمتع بالمحتوى الممتع مع الطقس المزين. أنا قعدت شيكة في غابتي خلي الغابة وليت غابتي تتشري هي تولي ملك العبد غابتي. أوكي صح عليك كنت فكرت فرهد مليح وتمتع بالموسيقى اللي تجيكم شوية آخر من عند دي جي ريحان واللي كيف العادة محضر ميكس عالمي أديكوفغير جوست بعد هبة في الأخبار.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
3: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار لحد 9 أوت موعدكم مع بوتشاخ الجمهور يغني. تبع التذاكر بشباك التذاكر.

0: المهارات الرقمية بين الأبناء والأولياء يجعل الأطفال يلجؤون إلى الفضاء السيبرني دون رقابة ويعرضهم إلى شتى أنواع التهديدات منها التنمر والولوج إلى مواقع غير ملائمة تجعلهم ضحايا الاستغلال الإلكتروني. وزارة البيئة تفيد في إجابة عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يمون بشأن تعطل مشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن أن العمل متواصل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بالمشروع. والوزارة تقول إنه يتم حاليا بالتوازي مع ذلك تنفيذ مشروع نحو نموذج دائري لمعالجة وتثمين النفايات بجزيرة جربة في إطار اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من التعاون الياباني والتعاون الإيطالي بطاقة استيعاب تبلغ 6,000 طن. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير تؤكد تواصل تنفيذ تدخلاتها الوقائية بمختلف مناطق الجهة بهدف تعزيز جاهزية شبكة الطرقات ومنشآت تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن البرنامج الوقائي للحد من مخاطر تجمع مياه الأمطار والفيضانات وتعزيز الجاهزية خلال فترات التقلبات الجوية وفي إطار النظافة والعناية بالبيئة. في أخبار العالم، إيران تقول إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسارات ملاحية جديدة في مضيق هرمز وصل إلى مراحله النهائية، مجددة أن المضيق لن يفتح إلا بعد أن تفي الولايات المتحدة بشروط أخرى. ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران يقول إن بلاده لن تتراجع عن مضيق هرمز بأي ثمن، مؤكدا أن المضيق لن يعود إلى الحالة السابقة. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد أن مستودعا للإمدادات الطبية تابع للمنظمة في مدينة دنيبرو الأوكرانية قد دمر. ووفق المنظمة سجل 3148 هجوما على منشآت صحية في أوكرانيا منذ بدء حربها مع روسيا في فبراير 2022، ما أسفر عن مقتل 240 شخصا وإصابة 1055 آخرين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكم الفريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزيك أفام.

0: لكن أحاضر بقوة لحفلة كبيرة وممتازة على الأخر في إطار مهرجان كرتاج الدولي عام ناول وسنة زادة بش يكون حاضر في إطار مهرجاناتنا الصيفية. آدم غنى يا حلو على موزايك فم.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: شكرا على الميساج اللي قاعدين تبعثوا فيهم على واتساب موزايك 23513000. كيما رابعة اللي توا شد الكياس قاعدة تسوق وقاعدة شيخ على الموزيكا متاعنا اللي كل مرة نحاولوا ننوعوا فيها. وعلى ذكر التنويع ومدام حكينا على التنويع توا احنا سمعناكم الأغاني باللغة الإنجليزية باللغة العربية بطبيعة فما برشا لهجات كوسوا المصرية اللبنانية باللهجة التونسية. من المرة هذية قلنا خلينا نبدلوا شوي. شقولكم في لا شونسون ايطاليان وي ايطاليان اوفيرو هذيك هي هذيك علاش جاي خرجوكم العام 1996 مع نيك في لاورا نونشي استنوا زيدا تيتيانو فيرو. كنت تذكروا الاغنيه هذه اغنيه بيردونو سكوزا عام 2003. ما توت سويت رجعوكم قديش نقولوا احنا من عام 1981 معناها بضحكه ولعبه الاغنيه عمرها 45 سنة كاملين من عند ريتشي أند بيفوري في سارة بيركيتيامو.

طالية متعة كبيرة دونك سمعتونيك لاورا نانتشي على موزايك اف ام في توب بالموجة وقايت بون بلان بون بلان اللي يحب يخرج اللي يحب يتفرهد اللي يحب يعمل جو كبير توت سويت نعطيكم لي بونز ادريس في بون بلان ديريكسيون جمارت وكان تحبوا تعديوا سهرية عالمية ما تفلتوش عليكم الجو الشرقي والموسيقى اللي الناس الكل تشيخ عليها هشك بشك باي دي جي الفيس في بيهايف جمارت في الحبيبي دام تاون السهرية باش تكون مع جي فانك كارت باي فانك فروم ذا وورد شو وفي لجون جمارت تسهروا مع لو كونسبت ساندي مادنس في الفلو تلقاو كيتس دي كاراوكي وبول اكتيفيتيز في البلاغ جمارت سهرية باش تكون مع ديسكو حبيبي وفي الفلامور تسهروا مع كونسبت كليشي ام اس هوش في المولو ما تفلتوش عليكم سهرية هولدن وكان تحبوا تاكلوا ماكلة بنينة وتسمعوا موسيقى هيلة ننصحكم بريستورون الفيرما وين تلقاو صوت الفيرما مع ويام البقلوتي ديريكسيون الحمامات وفي الكوزي بار تلقاو شيك شاك شوك الموسيقى العربي اللي ما تتنساش وفي البوبوت تلقاو دي جي سيت باي خالد مرابط وفي الكاليبسو الحمامات السهرية الليلة باش تكون مع كافي شانتا نتعدي والسوسة في لو جاردان كوليبري دانسي انكور افيك شو وفي الجولف برو سوسة تلقاو سواري مادنس باي لايف باند وفي جيربا ميوزيك لاند اليوم سا كلوتور افيك ان لاين اب اكوبي لو سوفل ولا هذو ما كانوا اهم سهريات وخرجات الليلة في بون بلان بون بلان

0: لقطات اللي سمعتوهم طيلة الأسبوع اللي فات في برامج موزايك فام في الفار.
1: موزايك فار
2: سمعت مع أشهر مسلسل دي ما نفهمه.
3: إيه معروف فما
2: يتباع في النوار ولا شنو ما
3: أكيد. وما يتباع
4: في النوار.
3: يتباع في النوار.
4: ولا يا غور تتعدى اليوم للنف مليمتر بعده.
3: هو في أنواع. أشهر نوع اللي هو بيرتا بيرتا النف مليمتر وكذاك.
2: في الحق جاوبت على سؤال غبي شكرا تفضل ما تخيل روحي في مسلسل في نتفليكس.
4: هو حدا كيتباع ما نفهم حدا اللي ما يقدش ما
3: نفهم. النوار يتباع على كل هو ممنوع جريمة جريمة إنك هو مسك سلاح بدون رخصة جريمة.
5: العالم صايع يا
6: يقول لك أهل مكة أدرى بشعابها. صحيح ممكن في الفترة
7: أهل مكة هاو جابوا واحد من يثرب مثلا
6: أهل مكة واحدة تتقال هي معناتها
8: إذن فلنذهب وراءهم إلى يثرب جميعا.
9: أنا توا في الفحص.
6: في الفحص وين بالضبط؟ في الحومة في الحومة في الدار وين ما في قهوة
9: الحق في الفيرما في الفيرما بتاع دار جدي
6: في أي والله حلو نسمة باهية في الليل ولا ككبر؟
9: أوه ما شاء الله
6: ما شاء الله
9: والبرق والبرق معناه من ذكري ما شاء الله
6: معناه فما مؤشرات متاع مطر إن شاء الله
9: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله
6: دونك ميرسي بوكو على البوان ميتيو ساعه قبل كل شيء من الفحص على خير
10: الله الله عليك
2: الجريمة الأخرانية قال لي الشوفير هو اللي سرق الكهرباء متاع المديرة وعجبتني فما لقطة تجي يقول لي تجيك ولا لا غير ملامح ونتذكر كان نور الشريف وقت عمل شليغم
4: شليغم مع شليغم
2: عمل كيف يغير ملامح مش معنى
4: هو يغير ملامح مثلا شو بالنسبة للرجال ما عنده كان الحلاقة تخليه يغير ملامحه يعني يقرع شعره مثلا ولا ولا هو مثلا ملتحي عنده اللحية معناها ينحيها جملة هو تجاك ناحي لحية سيء معش تعقل
3: أما أقول لك الرجال هيك الامل كيفاش عرفوه كيفاش طلعوه
4: كيف الحجام الحجام صافي
3: كيفاش طلعوه بلون الصبات بتاعه
11: اي صحيح اي والله صحيح

0: العالم.
1: أعمق نقطة.
0: أعمق نقطة. وباش نسهل لك توصل تقريبا 10 كيلومترات.
1: ما كي قلت لي 5 نجم نقطة في الاسم على فهمش. 10 يسهل لي في الاسم 10 كيلومترات. بون الحق ما عندي حتى فكرة. شو اسمها؟ الحق ما نعرفش.
0: اسمها اسمها فوسي دي ماريان، خندق ماريانا التشالنجر ديب، وتخدم عليها جوستومون دوكيومونتير بالاسم هذا.
1: مخرجين بيرو مويسا
0: سيبتارهم ماشي
1: ب 9000 كيلومتر.
2: ما الحكاية هذه؟ ما زلنا الناس سمعوا.
1: عندي برشا راه، وعندي 10 ايام ما خديتش شونتين، كنت كورجي وديكالاج عندي شويه، دونك ديري ستاج عندي باش ديكالاج. دونك نرحبوا سيد علي في الاخراج الاذاعي، نرحبوا سي وسيم في الاخراج الرقمي، نرحبوا في شاكر بشاكر في التنسيق الهاتفي. مرحبا بك سي بالحسن.
3: مرحبا يا احمد، مرحبا بك سي السيد المستمعين.
1: قدموا شويه الميكرو مغطي لك وجهك كاريمون، كان تحب تزيد طلع في الكرسي، خذ راحتك، اللي تحب انت نعملو نعملو،
3: تفضل. ماشي بوجستين الطالب. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين وبالسادة المشاهدين.
4: ما شاء الله نبيه جدا.
5: موزايك بار، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: تبع الموجة على موجة كيف سمعتوا راغب علامة فورا غرام توا معناها غرام وتوا جد بحذينا حالا الآن توا هيبة تلقاوها توت سويت في الأخبار وجست بعدها استناو نجوى كرم اللي خيروها اي مثلا ابن العم وخيروها ما بينات ابن الخال شكون باش تختار تعرفوها جست بعد هيبة في الأخبار
1: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكل من ربحين فالصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كدوات
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي مجزا إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn إكزيست You can't resist
1: Calypso Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko. NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الفلاحة تؤكد أن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الآجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. والوزارة تشير في ردها على سؤال للنائب عواطف شنيتي إلى أنه تمت إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 2026، مضيفة أن مشروع المجلة تضمن صيغة أولية من مشاريع النصوص التطبيقية للمجلة ومذكرة تفصيلية بشأن الأحكام الجديدة

0: لمختلف البلديات بولاية سوسة من رفع تقارير يومية بشأن الأنشطة التي يقومون بها، مع توثيق مختلف التدخلات وإصدار تقارير يومية وشهرية تضمن حسن المتابعة الميدانية وتمنح مؤشرات إحصائية لاستغلالها في تعديل برامج التدخلات عند الاقتطاع. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الإيراني أو وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إنه لا مفاوضات حاليا مع الولايات المتحدة ولا يمكن استئنافها حتى توقف انتهاكاتها لمذكرة التفاهم. نتنياهو يشدد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي قائلا: أؤكد مرة أخرى أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، وطالما أنني رئيسا للوزارة فلن تمتلك إيران أسلحة نووية. المعهد الوطني للصحة العامة في الكونغو الديمقراطية يعلن ارتفاع حصيلة وباء إيبولا إلى 4120 إصابة مؤكدة، من بينها 1887 وفاة، في وقت تتواصل فيه المخاوف الدولية من سرعة انتشار الفيروس وتزايد الخسائر البشرية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوس الغريبي وكم الفريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية، سوس الغريبي، موزيك فام.

0: سو هذايا قداش يذكرني بالجينيريك نتاع برنامج ستار اكاديمي اللي وقتها كان يتعدى في تيفان دونك سمعتو بوب سانكلار في لوف جينيريشن على موزايك اف ام في تبع الموجة وقايد بوان بياج
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج
0: وميرسي على التصاور اللي بعثتوهم على واتساب موزايك 23 500 و 13 ألف. دونك نحب نقولكم اللي مروح من بنزرت ما فماش صافة تويل في البياج حسب تصويرة إيمان اللي قالت راني روحت من البحر توا والحمد لله ثنية مسرحة. بالنسبة للناس اللي مروحة من الحمامات فما تعطيل صغير في البياج متاع مورنيك حسب تصاور اللي وصلنا بينسور على واتساب موزايك. ميرسي السرور وانتصار اللي بعثونا تصاور من عين المكان وقالون أراو فما صف بوه ماهوش طويل ماهوش قصير مي جوست وسعوا بالكم يا جماعة وفي بياج هرقلة اثنية مسرحة حسب تصاور سعد وأنور بن عيسى اللي يسمعوا فينا توا حاطين على حاطين موزايك بيان سور قاعدين يسمعوا شيخين على الموزيكا اللي نحاولوا كل مرة نوعوا فيها. دونك ميسير زيدوا أبعثونا تصاور بيان سور على واتساب موزايك 23 500 و13 شنلف باش ناخذوا فكره على حاله الكياس حاله الطرقات اي سورتو حاله البياج. هذه كانت بوان بياج
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج. تبع الموجه كل سبت واحد من نص النهار للسته نتاع العشيه
0: ونتصور برشا فيكم راو سي بون راوحوا من البحر وقاعدين يخطوا وقاعدين هكا يبرمجوا وين باش يسهروا الليله شويه اخر. تجيكم روبريك مهرجانات. اما نخليكم توت سويت مع جديد واكس في اميره.

0: تبع الموجة. تو تويت باش نعطيكم أهم مواعيد الليلة في مهرجان نت.
1: مهرجان نت, مهرجان نت.
0: ونبدأ مع مهرجان الحمامات الدولي. واو قداش غاليه التفي هذايا, ولا بدبن لاتينو. يلا وي دونك نبداو مهرجان الحمامات الدولي وليله باش تسهروا مع الفنانه اللبنانيه وعازفه العود سيندي لاتي. التذكره ب 60 دينار, وفي اطار مهرجان بو مخلوف الدولي السهريه الليله باش تكون مع جنجون. في مهرجان قصور السيف بسلقطه السهريه باش تكون مع عرض الزياره. وفي اطار مهرجان قفصه الدولي تسهروا الليله مع عرض في إطار التعاون الدولي. وفي مهرجان هرقل الدولي في دورة الثانية السهرية باش تكون مع مسرحية فيزا الكريم الغربي. وفي إطار مهرجان نابل الدولي في دورته 38 السهرية باش تكون مع الفنان لطفي بوشناق. سوم التذكرة فوالا فما 45 و 55 دينار. وفي مهرجان سبيطلة الدولي تلقاو الفنان الجزائري ديدين كانون. ومهرجان مكتريس في دورته 54 تسهروا مع الفنان رؤوف ماهر. وفي مهرجان فوشان الصيفي اللي دي البارح ويتواصل نهار 15 وتسهروا مع عرض للأطفال بعنوان تيمو. سوم التذكرة بخمسة دينارات. وفي مهرجان فيضة الصيفي السهرية الليلة باش تكون مع عرض موسيقي لنادي الموسيقى بدار الثقافة. وفي مهرجان الياسمين برادس في دورة 31 السهرية باش تكون مع كازو. وفي مهرجان ليالي سليمان وتحية المستمعين في سليمان تلقاو المحفل الجربي بمسرح الهواء الطلق بسليمان. سوم التذكرة 10 و20 دينار. والمستمعين في ولاية بنزرت تحية ليهم تسهروا مع بوتشاخ في إطار مهرجان بنزرت الدولي. وفي مهرجان جيبس الدولي تسهروا مع, مع, مع مسرحية فلا ود الطلياني مع سفيان الدهش لبنى سديري ونور الدين بوحجبة مع العشرة متاع الليل. فلا هذو ما كانوا أهم المواعيد الليلة في مهرجان نت.
1: مهرجان نت, مهرجان نت. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: شنحوي لكم يا جماعة في فورما؟ اي صحة, صحة بحيرة, صحة بحبيحة ليكم انتوما برشا فيكم. استغلوا الطقس المزيان متاع اليوم باش يهزوا العائلة الكل يتفرهدوا ويعملوا بون كيف في شتوتنا التونسية. نذكركم اللي توا 34 درجة في تونس العاصمة, فما زادة برشا فيكم اللي سي بون هاكا دوش على روحه ماشي يعمل فك القهوة وإلا كويس تاي في الوقاية هذية. توت سويت بوست

0: نحب ابتسامتك. I love your smile. هكا قالت تشانيس في غنية رجعتنا العام 1991 وسمعتها على موزيك فم.
1: تابع الموجة.
0: ونحب نعمل ديديكاس ألوغ لا تري تري تري سبيسيال للأميرة الصغرونة التحفونة المزينة واللي اسمها غزال العطويني. اليوم عملت 10 سنين ما شاء الله عليها ولا تصبية. الديديكاس هذي يجي من عند باباتها بديع ومماتها مهي اللي يقولوا لك يا غزال يا مزينة كل عام وانت حية بمليار خير. أما فريمون ست سوايع تعديو في صافي ساعتكم الصحة اللي تبعتونا من الساعتين. حتى صليح قال اي انت معنا الجامعة ساعتين اي قال لي بتبيع نسمع فيكم هنا. أما المحلة احنا ما بجينيش ما ساعتين, احنا بجينا من نص نهارة من ديما قعد الغفليكس متاع كلوب ويكاند ديما متاع ما ساعتين نبدأ ما ساعتين ملي راهو في البرمجة الصيفية. برنامج تبع الموجة يبدأ معاكم من نص نهار للستة متاع العشية كما قلنا لكم كومبو ما بينت القيلولة وما بينت العشوية باش نعديو مع بعض ست سوايع ديما موزيكا وفقرات هيلة. دونك ميرسي البلاكي, ميرسي النصر, ميرسي اللبنة الصالح كان معنا زيدا مكرم وتوا شاكر في الستوندار. وبالنسبة لينا ساوس الغريبي ترجع لكم جمعة جاية إن شاء الله في تبع موجة جديدة على موزيكا كافي. مالي باي تشاو.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

0: نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بتسول يوصلوا حتى 50% في المجازة إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التربية تؤكد أن غدا 12 من أوت هو آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشحاتهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. المختصة في البيئة والناشطة في المجتمع المدني أسماء حمزة تقول خلال حملة مواطنية تطوعية لتنظيف غابة الدويرة وشاطئ العالية بمعتمدية الشبة من ولاية المهدية إن درجة الإهمال وكمية النفايات كانت كبيرة. وحمزة تضيف أن الحملة تهدف إلى إيقاف الاعتداء على الفضاءات الغابية والبحرية، مقترحة إحداث جهاز رقابي دوري لمعاينة المخالفات وتركيز الحاويات وسط الغابة وبالمسالك الرئيسية المؤدية لها. المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ينجح في إنجاز أول عملية إذابة جلطة دماغية حادة بالجهة، في إنجاز طبي دقيق جنب المريض مضاعفات صحية خطرة وفق مدير المستشفى أنور بحرية. في أخبار العالم، مجلس الوزراء اليمني يحمل إيران مسؤولية إمداد الحوثيين بالأسلحة والخبرات والتكنولوجيا العسكرية، محذرا من أن استهداف ميناء المخا يمثل تهديدا لحرية الملاحة في البحر الأحمر. الحكومة الكندية تعلن أنها ستقدم المساعدة إلى إقليم كولومبيا البريطانية من خلال توفير المأوى والإقامة لآلاف اضطروا إلى إخلاء المناطق المحيطة بمدينتي سامرلاند وبيتشلاند بسبب حرائق غابات المستعرة، والتي دفعت إلى إعلان حالة الطوارئ على مستوى الإقليم وإجلاء نحو 18

0: في علم الآثار في قاع البحار. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في ريكاب سبور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: Récap sport. Récap sport. Julio, 7 sur 7. C'est un les savants de la
1: مساء النور، مرحبا بكم في موعدكم اليومي ريكاب سبور كل يوم على موزايكا فام من 6 حتى للسبعة متاع العشية. تنجموا تسمعونا على موجتنا على فام على السيت متاعنا موزايكا فام بوانيت، ولا تلقاونا زادة كيف كيف موجودين لايف على اليوتيوب على الشين اوفيسيير متاعنا موزايكا فام، ولا كيف كيف الشين سبور باي موزايكا فام اللي تلقاونا كيف كيف موجودين عليهم على فيسبوك موزايكا فام ولا سبور باي موزايكا فام. باش تابعونا تيلة ساعة كاملة اليوم باش نحكيو على اخر التطورات في ميركاتو النادي الافريقي، شكون من لاعبي النادي الافريقي اقنع المدرب ماهر الكنزاري، على الملاعبي اللي فسخ عقده من جانب واحد مع النادي الافريقي، على الشبان الفريق الموجودين وشكون فيهم باش يكون موجود في الموسم القادم مع الاكابر. كيف كيف باش نحكيو على اخر التطورات في صفقة انتقال ريبيرو للترجي الرياضي التونسي. حكينا البارح على تقدم المفاوضات وانه ماشي الامور في الناحيه الايجابيه، فما تطورات جديده بعد شويه نعطيكم كل التفاصيل. كيف كيف باش نحكيو على النجم الرياضي الساحلي وجماهير النجم الرياضي الساحلي تكتب التاريخ، والفريق يضمن المشاركه في البطوله بعد اغلاق جميع النزاعات بفضل مجهودات لجنه فض النزاعات ومجهودات خاصه جماهير الفريق اللي جمعت مبالغ كبيره برشا. بعد ونرجعوا على كل التفاصيل. اليوم يحضر معايا في التحليل الفني عبد الوهاب الحاج. مرحبا عبد الوهاب.
2: مرحبا مكي، مرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا على راديو موزايكا فام. مرحبا بوليد والخيام في الاستديو.
1: وليد الهيشري، مرحبا وليد.
3: مرحبا مكي، مرحبا بالولاد الكل وبالجميع المستمعين.
1: صالح في الإخراج وعبد الناصر في الإخراج الرقمي. البداية بشكون مع النادي الإفريقي وآخر التطورات بخصوص ميركاتو النادي الإفريقي، وخاصة عودة على تحضيرات الفريق في المرحلة الأخيرة. قبل ما نحكيه على التحذيرات والأربع مقابلات الودية اللي خاضها النادي الافريقي، نبدأ بخبر اللي يخص واحد من ملاعبي الفريق اللي فسخ عقده من جانب واحد. نحكيه على الليبي، المهاجم الليبي فهد المسماري. البارح كنا حكينا على قائمة الأجانب وحتى سمير سليمي وليد اتفقوا انه فهد المسماري ما قدمش الإضافة المرجوة منه في الموسم اللي تعادى مع النادي الافريقي. فهد المسماري يفسخ عقده من جانب واحد من النادي فريق. الأسباب والتفاصيل عبد الوهاب، شو اللي صار باش الملاعب هذا فسخ العقد نتاعو؟
2: شو الحقيقة، فهد المسماري قبل ما تطور وضعيته الإدارية نحو فسخ التعاقد من جانب واحد، ما كانش الحقيقة ضمن اهتمامات الإطار الفني سواء فوزي بنزرتي أو ماهر الكنزاري، ما كانش اللاعب اللي كان يحظى باهتمام كبير نظرا الحقيقة للإضافة. ما فماش إضافة بقطع النظر على هل انه خذاها وقت او ما خذاهاش، فما ملاعبية خذاها وقت صغير واظهروا امكانات كبيرة واظهروا استعداد كبير انه باش يقدموا الاضافة. الحقيقة ما فهد المسماري ما كانتش الاضافة متاعه.

0: معناها مضمونه ما قدمش معناها الامكانيات اللي تشفع له انه باش يقعد معناها كركيزه في النادي الافريقي. نجيو للمساله فسخ التعاقد من جانب واحد, وهذا كان منتظر الحقيقه بعد معناها بعد نهايه الموسم. كان طالب إدارة النادي بمبلغ 50,000 دولار, وهذا ينص عليه العقد الحقيقة, هو قانوني والطلب متاعه قانوني, لأنه العقد اللي تعمله دون ما جاء فهد المسماري انه ياخو 50,000 دولار ما قيمته
1: 150 مليون
0: اذا ترشح النادي الافريقي للشامبيونز ليج. معناه على فكرة
2: هو عنده
0: بند في العقد متاعه يخول له انه يتحصل على منحة. كان كلم ادارة النادي الافريقي, لإدارة النادي الافريقي حاولت انها تلقى معه ارضية, لانه ادارة النادي الافريقي تشوف مش من المعقول انه لاعب ملعبش ياسر سجل هدف فقط معناه تيل منذ قدومه يتحصل على مبلغ 150 مليون في الوقت اللي فما ملاعبية بالحق معناها حطوا دمهم على التيران وجابوا تيتر وجابوا ماركاو وبذلوا مجهود ما ياخذوش
2: او ياخذوا
0: الانديزيام العشر نتاع المبلغ هذا. إدارة النادي الافريقي الحقيقة كانت صارمة في الحكاية هذه وحكيت مع الملاعب, لكن الملاعب معناها قبل اسبوعين عمل تنبيه بالخلاص بون هذا اجراء قانوني وراه من حقه مادام ينص عليه العقد, لكن هو سارع انه باش يعمل معناها الاجراء الاداري هذا بلا معناها تنبيه بالخلاص, وفي الاجال انتهت الاجال يظل اليوم, وذاك علاش اللاعب معناها تم فسخ العقد نتاعو من جانب واحد. وعلى فكره راهو مش فهد المسماري بركه اللي تم ادراج بند معناها في العقد نتاعو, حتى علي يوسف زاده راهو تحط له كيما المبلغ هذا في صوره الترشح للشامبيونز ليغ. بون علي يوسف معناها سهل له ربي يخرج مشي نونت, فما مهاجم
2: يستاهل ملابك علي يوسف يستاهل
0: نحكيوش فهد المسماري معناها اللي تحط له البند هذا. فما حتى المهاجم أرموند كو معناها تحطوا له معناها بند في العقد متاعه انه مثلا كيسجل 7 أهداف عنده مبلغ معين, كيتعيط له الفريق متاعه معناها البلاد متاعه المنتخب الوطني عنده زادة مبلغ معين. دونك ما عاش هذوما البنود هذوما تحطوا لمحالة قبل ما تجي الهيئة الحالية. إدارة النادي الافريقي كانت واضحة وأعلمت اللاعب انه ما مش ممكن انه باش يتحصل على المبلغ, وهذاك علاش تم معناها اللجوء للاجراء اللي داري من طرف اللاعب.
1: هو الملاعبي عنده البريم تاع 50,000 دولار تاع تاهل للشامبيونز ليغ 150 مليون توانسه, وعنده زاد بعض يعني الجرايات المتخلده بذمه, هذاك علاش تمكن من فسخ العقد من بجانب واحد. باش نرجع لك عبد الله خلينا اخو راي وليد لهنا, ما بين الجانب القانوني والحق المشروع للملاعبي 50 دولار 50,000 دولار هذه 150 مليون, ومن بين الإضافة متاعه وطريقة صياغة العقد متاعه يعني مع لا ترشح على الشامبيونز ليغ 50,000 دولار 150 مليون, معناه يا أخوه ملاعبي مش برشة, معناه الموضوع على حاجة واقعية بالنسبة للنادي الأفريقي, على حاجة سهلة أنه تنجم تصير.
2: شوف حتى كان يا سيدي
1: نحكي على تأهل الشامبيونز ليغ مرتبة أولى مرتبة ثانية مش بطولة,
2: حتى لو فرضنا جاي هو لاعب مؤثر برشا المونتون على كاليفيكاسيون باش تلعب الكومبيتيسيون, معناها نقول لك حاجه الشامبيونز ليغ كي تهزها تحب نعطيك دي شيفر على ليبوك ومن عارف توا بوتيتر ولات فوا دو ولا اكثر شويه,
1: زادوا برشا
2: الترجي الرياضي التونسي مثلا الشامبيونز ليغ كيف هزها دو ريبريز ما وصلش للمونتون اللي حطوا المسماري في الترشح, معناتها باش نعطيك ارقام راهو المسابقه مهمه تبقى, راهو ما فماش حتى ملاعبي اليوم يلعب في تونس في فريق تونسي اللي عنده لا بوسيبيليتي باش يشارك في رابطة الأبطال يحط بند 50,000 دولار للترشح, والله توصل مثلا دوري المجموعات وأقل زاد ولا تخلط كاريداس, راهو مونتون كبير برشا على كاليفيكاسيون. وزيد هو الحقيقة عمره ما قنعني أنا واحد من الناس بكل صراحة مع احترامي ليه لشخصه, على عكس الشريمي اللي جاء مومون دوني خذا وقت للتأقلم وكذلك أنه بعد عطاه وسجل أهداف حاسمة سورتو مقابلة الملعب التونسي الشهيرة اللي تألق فيها معناه ملاعبي عطاه للفريق, لكن المسماري وين مشارك معناها يحاول يلعب هكا جوست لعب فرجوي يحاول يعمل دي دريبل وكذا لكن ماهوش افيكاس وزيد رياضيا ما نفعش معناها وفوق من هذا الكل حاطت بنت معناتها 50,000 دولار كي تترشح نادي الافريقي للتشامبيونز ليغ وزيد فسخ من طرف واحد يعني هناش تقول ملاعبي هذا يعمل في تمثيلية معناها كي يخرج يعمل لايف ويبدأ يشكر في جمهور نادي الفريقي ويقول نادي الفريقي جمهوره مش 10 ملايين 20 و 30 مليون هذيك شعبوية زايدة ويلزم معناتها الفرق الكل معناها مش كان نادي الفريقي بركة تركز معهم الحاجات هذية في الملعبية اللي يجيو يتلهاو معناها في الليزاكوتي ويسيبوا معناتها اللي بيه الفايدة هو التيرا ومردودك على الميدان وأرقامك ومعناتها مدى تقديمك للإضافة. أنا دونك نقول اللي بصراحة أكيد وكونه معناتها نادي الفريقي وإدارة نادي الفريقي ما عادش باش ترتكب مثل هذه الأخطاء مع ملاعبية اللي بصراحة معناتها ما يستحقوش المبالغ هذه فما حاجات معقولة وفوالا معناها
1: إيه لكن هذا وليد باش يكون اليوم كي فسخ من جانب واحد باش يكون ملف نزاع قادم.
2: إيه معاك هاني قلت لك معناها هاني قلت لك الملاعبي جاء الفريق كبير ونعرفوا النادي الافريقي شعبيته حتى في ليبيا معناتها وهو جاء وملقاش الحقيقة ملقاش روحه معناها بلغتنا احنا معناها فما ملاعبية كانوا قبله موجودين ولعبوا وعطوا الاضافة هو معناها في المشاركات اللي شاركهم معناتها مجلبش الانتباه الا معناها في دو فانت ودو تير عملهم معناتها عمناول وواحدة السنة كي تتفكر له شعمل ما فماش معناها فما لا فما بونتوات ولا فما ديزاسيست ولا فما حد شيء فما دو تير دولوا في الاخر اشتلقى تلقى نادي الافريقي اليوم قدام دوسي اللي ينجم معناتها يسبب له مشكل ويضيع له وقت هذا هو معناها
0: هو راو نادي الافريقي راو بون كيفاش يقولوها معناها جات في الصالح انه صارت الاشكاليه هذه لانه انا قلت لك مش اللاعب اللي يحظى باهتمام لطرف فني سواء فوزي بن زرتي او القادم الجديد ماهر الكنزاري معناها ما حطوش في السيركل القريبه نتاع الاهتمام
1: وبالتالي
0: صحيح
1: نتاع اجنبي
0: خاطر مش لاعب كبير بالتالي إدارة النادي الفريقي ما تنجمش زادة تصبر على لاعب أجنبي احتياطي لأنك إذا أنت لاعب أجنبي راه يلزمك تكون تيتولير تكون الإضافة متاعك مضمونة معناها على المبلغ قضاء على فكرة زادة راه جاه في جون في معناها عرض اتحاد طرابلس واللاعب رفض معناها هو في الأصل حب يقعد في الكلوب أفريكان فمن جات برشا عروض رفض إدارة النادي الفريقي كيف معناها تقول لك انا لاعب احتياطي اجنبي يشد لي بلاصه لاعب اجنبي وهذيك هي راهي الحكايه الجيستيون تاع اللاعبين الاجانب صعيبه
1: عبد الوهاب بتاو نحكيو على الجيستيون تاع اللاعبين الاجانب لكن اليوم كي نحكيو على ملاعبي جاء النادي الافريقي في جانفي 2025 عقده متواصل حتى ل 30 جوان 2028 يفسخ بسبب بعض الشهاري ومعاهم البريم نتاع الترشح للتشامبيونز ليغ اللي هي 150 مليون اليوم وملف نزاع قادم اليوم ما كانش هل النادي الافريقي خان هالجانب المادي باش نجم نيغوسي مع الملاعبي على تفسيخ عقد وعلى جزء من البريم وتتفادى قضيه والا هل انها اخطات في انها خلت الملاعبي يفسخ من جانب واحد ومن بعد باش تولي قضيه وشكايه للفيفا
0: لا باش نكونوا واضحين اداره النادي الافريقي وحسب معناها قربي منهم ونحكي معهم مش المية وخمسين مليون هي اللي خلات معناها ما عجزتش انها باش توفر المية وخمسين مليون لكن البرنسيب ان كيفاش تعطي اللاعب مية وخمسين مليون وما شاركش
2: عنده ألف حق
0: ولاعبين معناها واللاعبين الاخرين دونك راهو حتى الفستير راهي فما معادله صعيبه انك راك لازمك تحافظ على الفستير ناس فرحانه بالشامبيونا ولاعبين وشفنا معناها ناس بالحق حتى تساقها وحتى الدمها وحتى العرق متاحها وجهد متاحها راهو زاد حتى هو معناها نسبيا لعب لكن مش وك اللاعب اللي كان فاعل او معناها
2: في حتى مقابل
0: لو كان مثلا دوره مهم ياسر في البطوله معناها والنادي الافريقي تقول لك انا ما نجمش نعطيه هو 150 مليون ونخلي ملاعبيه معناها ما نعطيهمش ولا نعطيهم 10 ملايين ما ركبتش على بعضها دونك مش النادي الافريقي
2: تتخيل انت لاعب كيما بن عبده
0: 150 مليون
2: سامحني عبد الوهاب ما تتخيل انت لاعب كيما شوات ولا بن عبده ولا زمزمي ولا السهيلي ولا الملاعبيه ذوما اللي شاركوا المقابله
1: اللي كانوا حاسمين
2: اللي كانوا حاسمين معناتها ما ياخذوش الربع ولا الخمس ولا العشر وهو يتمتع بمنحة هكاكة معناتها
0: مش عادل كاينة مش عادل صحيح
1: ما بين الجانب القانوني شيء الموجود في في في العقد وما بين الجانب الواقعي هذا هو
2: الفرق الهيئة النادي الافريقي جست كلمة أخيرة بتتر الهيئة الافريقي في الوقت اللي عملت البند هذايا وفي الوقت معناتها النيغوسياسيون مع المسماري اللي وقتها في بالهم معناتها موهبة من ليبيا وجاء وكذا يقول لك تاوي ترشق وكذا ومن بعد ما مشيتش الامور كيما هما تصوروا دونك قعدوا في الاشكال هذايا اللي المفروض ما عادش يتعاود كيما قلت قبيل.
1: مازلنا باش نواصلوا نحكيوا عن النادي الافريقي ونرجع على الترابس الاخير والمقابلات الوديه الاخيره كيف كيف شكون من الشبان من المنتظر انه يكون موجود مع الفريق شكون اقنع الاطار الفني في الفتره اللي تعدات بعد فاصل قصير.
3: Calypso. Dimanche 9 août, Café Chantin revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chantin au Calypso, c'est le dimanche 9 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko. NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: بعد شوي نحكي على آخر التطورات في صفقة انتقال بيرو للترجي الرياضي التونسي. كنا نحكي على فهد المسمري اللي فسخ عقده من جانب واحد مع النادي الإفريقي. فهد المسمري فسخ العقد متاعه لأنه عنده جرايات متخلدة بالذمة وعنده منحة متاع على ترشح لرابط الأبطال الإفريقية قيمتها 150 مليون. ذاك علاش فسخ. دونك نحكي توا على الأربع مقابلات الودية اللي خاضها النادي الإفريقي. أربع وديات ضد اتحاد قرطاج، ساقيت الدير، نادي البنزرتي، ونجم الخميري. الترتيب بالمقلوب، يعني البدايه كانت نجم الخميري، بعد سيابي، بعد ساقيت الدير، بعد اتحاد قرطاج. اربع مقابلات، اربع انتصارات، 20 هدف مسجل وزوز اهداف مقبوله. بدايه الوديه للكنساري، كيفاش كانت الاصداء في المقابلات وفي التربصات الاخيره؟ عبد الرحيم
1: لما حاله باش نحكيو على احصائيات المباريات الوديه. مكي هو رغم الطابع الودي، معناها نشوفوا فما حصيله ايجابيه نتاع اهداف مسجله، 20 هدف مسجل في اربع لقاءات، زوز اهداف مقبوله. ديما نرجعوا راه نقولوا الطابع الودي للقاءات ما يعني معناها مش روبير، لكن تعودنا احنا في المواسم الفارطه انه حتى النادي الافريقي تلقى صعوبات، معناها في الستاج خاصه زوز اهداف، ثلاثه اهداف قدام الفرق سواديسون الصغرى. لكن المره هذه فما نجاعه، فما جاهزيه، فما النادي الافريقي راهو بدا معناها يكون في العلم انه بدا معناها التحضيرات من 29 جوان، يظل من اول الفرق اللي بدات التحضيرات نتاعها. بالتالي معناها الاسبوع القادم باش يكون البيك معناها نتاع الجمعيه، معناها فاتت يظل 6 اسابيع، دونك الجاهزيه بلغت درجه كبيره، اللاعبين حاضرين. كي نحكيوا على ستاج وعلى اللقاءات الوديه، مكي مفيده ياسر كانت اللقاءات الوديه، وكذلك ستاج عند راهم خاصة الأخير كان مفيد جدا للمدرب ماهر كنزاري باش ياخذ فكرة أكثر على الملاعبية ويقرب الملاعبية ويشوف الإمكانيات متاع الملاعبية وجاهزية ومدى تجاوبهم مع معناه مع ما يحتاجوا في الملعب. مش كما تدرس معناه ملف متاع ملاعبي وإلا يحكيوا لك عليه كما تتفرج عليه في ستاج أو في مباراة ودية يبدأ قدامك. دونك اللي نجم نقولوه أنه ستاج كان ناجح بنسبة كبيرة، جاهزية متاع الملاعبية الحقيقة معناها وصلوا لدرجة من معناها حاضرين الملاعبية، وأكثر الفرق اللي طويكة حاضرة هما النادي الإفريقي. فما ملاعبين الحقيقة معناها جلبوا الانتباه. النجم نقولوا أنه ماهر الكنزاري معجب برشا باللاعب البوركينابي متوسط الميدان ألان كانتي. ألان كانتي باش يكون معناها حسب معناها الآراء والتقديرات تاع الإطار الفني باش يكون معناها لاعب عنده كلمته، باش يكون في السيركل القريبة بتاع الخيارات بتاع المدرب فوزي بنزرتي. لاعب صغير في السن 20 سنة، لكن تحس اللي عنده ماتوريتي، معناها تحس اللي لاعب مندفع ينجم يعاونك ياسر في وسط الميدان. وذاك علاش وليد حتى في الانتدابات مركزوش ياسر، وقتها كنا نحكي وحكينا برشا مرات على السيس وعلى اللاعب اسمه سيس، هذاك علاش مركزوش، لانه عندهم لاعب كانتي ربما يلقاو فيه الحل في وسط الميدان. فما لاعب اخر زاده معناها برشا لاعبين اخرين لما حاله ينالوا الاستحسان نتاع الاطار الفني واعطاو مردود باهي، كما حسين بن علي، كما هيكل الشيخاوي دخل بسرعه معناها للجروب. فما اللاعب كينزومبي اللي سمعنا معناها كونتيرمون اللي سمعنا، لانه معناها لاعب ربما ما باش يكون إيكارتي. لا البنزرتي معناها حكايه، قلت فوز البنزرتي، قلت كنزاري حكايه معاه برشا الملاعبي هذا وشاف فيه برشا خصال، واكيد فما اهتمام كبير باللاعب هذا وباش يكون يظهر لي في دائره الخيارات. اللاعب الكونغولي كينزومبي شفناه راهو حتى في المباريات نتاع عمناول كي في الموسم الفارط يحتاجوا يدخل ويعطي الفارق ويسجل الأهداف، على عكس كنا نحكيه على فهد المسماري. دونك فما ملاعبين ظهروا، فما ملاعبين عطاوا مؤشرات إيجابية، حتى المنتدبين الجدد سيدو خان كذلك معناها أخذ علامة جيدة في ستاج وفي اللقاءات الودية، رغم أنه ما شاركش برشا في اللقاءات الودية. يقعد غيث الزعلوني زادة من اللاعبين البارزين، وعلى فكرة غيث الزعلوني ولو هي في ظرف في قالب هكا معناها أخبير أنه بش يكون قائد الفريق، معناها بش يحمل شارة القيادة في الفريق، وهذا مؤشر إيجابي. وأكيد
2: هو الدوزيام كابيتان كان بعد زمزمي،
1: اي دونك هو باش ياخذ شارة القيادة حسب ما سمعنا في الجروب.
0: دونك فما ملاعبي اخر ما نعرفش كي نشوفوا عدد الاهداف اللي سجلها ما نعرفش على الوضعيه كيفاش التقييم بالنسبه للاطار الفني اللي هو العائد من الاعاره حمزه المناصري. حمزه المناصري 6 اهداف في المقابلات الوديه ديما راهو نحكيوا على وديات ونحكيوا زاد باش نكونوا واضحين المنافسين هما نجم الخميري اتحاد قرطاج ساقيه الدير وسابي هذوما اللي لعب لهم النادي الافريقي.
1: مهم جدا الاهداف هو المهاجم يعيش بالاهداف وحمزه المنصري الاهداف اللي سجلهم باش يكونوا مفيدين ليه للثقه ويعطي زاد ثقه الروح ويعطي زاد ثقه للاطار الفني ومؤشر زاد ايجابي للمهل الكنزاري باش يكون من بين الحلول. حمزه المصري نحن حكينا على اللاعبين نحكينا على ثلاثة الأربعة اللي برزوا معناها بشكل جيد لكن فما برشا لاعبين أخرين قاعدين يخدموا قاعدين يجتهدوا كذلك الشريمي لاعب الوسط الميدان زاد فيه نوت جيدة بالإضافة إلى برشا لاعبين أخرين معناها اندمجوا بسرعة كما كنا نحكي وهيكل الشيخاوي أيمن الحرزي زاد أعطى معناها مؤشرات إيجابية تطور إيجابي باش نرجع ألان كانتي باش نحكي على ألان كانتي علاش ضر لأنه في الموسم الفارط جاء في فترة صعيبة لأنه الفريق وقتها منشغل برهان البطولة وكانت ماراثون قوي متاع اللقاءات ماخذاش الفرصة متاعه لكن المرة هذه شارك في استاج بنسبة معناها من أول استاجات ومعناها وكان من أول العايدين للتمارين دونك ظهر بنسبة كبيرة حتى الجاهزية متاعه كانت أفضل إن شاء الله باش يكون معناها حسب تقديرات الإطار الفني باش يكون لاعب مفتاح الموسم المقبل.
0: وكي نحكي هذا ألان كونتي تحسب من ملاعبية الشبان المنتدبين عامنا ولكن كي نحكي وشفنا زادة ملاعبية شبان في المقابلات الودية شفنا يوسف المختاري المتوسط الميدان الهجومي وصنع على العاب شفنا ريان جبالي كيف كيف متوسط الميدان الهجومي فادي طايشي كان موجود عامنا وفي بعض المقابلات وسنا زادة كان موجود شفنا خاصة زوز أظهر يسار محمد علي شوشين وعم عمر عبد الحق والمهاجم الياس دباش هذوما لاعبي شبان شفناهم مع المستاج هذا مستنسين نشوفهم لاعبي شبان في بدايه الموسم لكن مستنسين زاد انه ماهر الكنزاري نكتشفوا معه ونشوفوا معه في الأندية اللي دربها ملاعبية شبان فهل باش نشوفوا من هذوما ملاعبية في السينيور عبد الوهاب.
1: هذه الميزة الإيجابية والباهية في المدرب ماهر الكنزاري أنه يعطي الفرصة للاعبين الشبان الحقيقة في المواسم الفارطة كنا نشوفوهم اللاعبين الشبان معناها ملأ فيلين ذا بلانكس معناها ملأ فراغ باش نكملوا بهم الرصيد البشري في الصاجات لكن المرة هذه معناها حسينا اللي المدرب ماهر الكنزاري ركز على اللاعبين الشبان ويظل لي معناها حب يشوفهم وكان سبب حتى في إبرام عقود بعض اللاعبين كي شاف اللي عندهم إمكانيات وخصال ومؤشرات إيجابية نجم يكونوا ملاعبية كما محمد علي شوشان باش يكون الموسم كما نقولوا الموسم المقبل اللي من بعده راهو باش يكون احد الركائز خاصه شبيه بيلقبوا معنا شبيه بالزعلوني لكن على الجهه اليسرى تحسوا كل الرابيديتي وتحسك الاندفاع دونك معناها باش يكون نواه نتاع فريق مستقبل النادي الافريقي. عمار عبد الحق زاد في اللقاءات الوديه هذوما برز وعطى معناها مردود ايجابي سجل هدف كان سيزيف دونك الجهة اليسرى النجم نطمنوا عليها في النادي الافريقي بتواجد محمد علي شوشان وعمار عبد الحق ولو حتى عمار عبد الحق جربوا في احد المباريات الودية جربوا في اللاكس معناها كلاعب كمدافع محوري دونك زاد فما ريان جبالي زاد مردود وامكانات طيبة في متوسط ميدان هجومي دونك نحب نقولوا انه بالحق فما في ملاعبية شبان في النادي الافريقي بالحق يلزمهم ياخذوا الفرصة ويكون زاد الجيستيون باهية وحسن التصرف وخاصة وليد في الوقت اختيار الوقت اللي باش ندخلوهم للاعبية لانه برشا النادي الافريقي خسرت برشا ملاعبية شبان راهو نجيو فك الفترات نتاع المواسم الصعيبة ونجيو وننتجريو لاعب وقت كثير دونك الوقت مهم واختيار الوقت زاد حاجة مهمة ياسر والاكيد انه اللاعبين شبان هذوما فما زاد ملاعبية اخرين كما دباش كما زوابي كما دونك فما برشا نوايات نتاع فريق المستقبل. الحاجة الباهية انه ماهر الكنزاري مركز على الجانب هذا, مش باش معناها مش باش ينسى الكوتي هذا, واكيد عنده صفة انه يدعم ياسر اللاعبين الشبان.
0: وليد انت تعرف زاد مليح ماهر الكنزاري, هل تستنى انه على الاقل انه ينتجري زوز ثلاثة من الملاعبين اللي سميناهم في الموسم الجديد؟
2: على حسب التجارب نتاعو في الفرق اللي دربها ماهر الكنزاري, فما برشا لاعبين شبان عطاهم ثقه ولعبهم, كسوا في بنزرت ولا في الترجي الرياضي التونسي ولا قبل, معناها نعرفه في المنتخب قبل 17 سنه البرفورمانس اللي عملها, معناها عنده الفكره نتاع لي جون يعطيهم فرصه ويركز معاهم ويحاول يطور من المستوى نتاعهم. ونتصور اللي لاعبين اللي كان يحكي عليهم عبد الوهاب, معناها اكيد فما ملاعبيه باش يشاركوا, ومن بعد خويا التيران هو الفيصل يلزم زاده حتى لجوار جون كي يلعب يلزم يفرض نفسه يلزم زاده يسامبوز ويظهر الامكانيات باش يربح مكان في فريق كيما النادي الافريقي اللي ما ننساوش فريق هو بطل الموسم الفارط ويلزم يكمل سور لا ميم لونسي. دونك ليكيب يلزمها تدخل دون لسبري نتاع باش يحافظوا على اللقب, وفي نفس الوقت فما مسابقه الافريقيه فريق يلزمه يقوى, معناها بعد الانتدابات اللي صارت وبعد معناتها الملاعبيه اللي غادروا يلزم نادي الافريقي يلقى ليكيليبر نتاعو ويلزمه يدخل معناها سيزون اون فورس, على خاطر السيزون باش تكون فيها مسابقه مهمه وفيها رهان زادة, وكونه هو يلزم يحافظ على اللقب خاطر فما فرق اخرى كما الترجي ونادي الصفاقسي وملعب التونسي وغيره اتحاد مونستيري والنجم الساحلي, معناتها فرق قضية زادة باش تحضر روحها وباش تحاول معناتها تقدم موسم محترم, وهذا هو معناها بالتوفيق للفرق.
0: عبد الوهاب بسرعه فما زوز مواضيع تيني ويليس وتم تعديلك من بعد الموضوع الثاني خاصة الميركاتو.
1: بالنسبة لتيني ويليس إمكانية كبيرة, هو الإدارة قاعدة تسعى إنه بش تلقى صيغة, لأنه اللاعب جاء في معادلة صعيبة, اللاعب مجتهد ياسر حتى بشهادة الإطار الفني, مجتهد في التمارين, تخليه على البنك نهار المباراة ما يتقلقش, تخليه في المدارج ما يتقلقش, تخليه, لكن الإضافة متاعه هي الإشكالية, وإنه خاصة إنه مكان لاعب أجنبي, دونك النادي الإفريقي تسعى إنه تسوق اللاعب هذا, إشكالية كبيرة زادة كيف كيف كي فهد المسماري, دونك مضبها تسوق اللاعب أو على الأقل تسعى إنها باش تلقى صيغة لفك الارتباط بما يرضي كل الأطراف وما يكونش زاد حمل مادي كبير.
0: فما اسم دار برشا عبد الوهاب في النهارين الأخرانين وحديث على اتصالات بينه وبين النادي الأفريقي, هو ملاعب بفسخ عقده مؤخرا مع الترجي الرياضي التونسي, نحكيه على كوسيل أبو عالية, هل صحيح أنه كان فما اتصالات ولا كوسيل أبو عالية نجم جيل الكلوب؟
1: الحقيقة الاسم ما كانش مطروح جملة بالنسبة لإدارة النادي الإفريقي على الانتداب كوسيلة أبو عالية, ما تطرحش جملة معناها ما باش ما نوصلوش إدارة النادي الإفريقي تخمم في عرض أو مش عرض اللاعب خارج اهتمامات النادي الإفريقي على الأقل في الوقت الحالي, وهذا من مصدر معناها من إدارة النادي الإفريقي,
0: يعني لا فما اتصالات لا فما تفكير لا فما حد شيء في بين النادي الإفريقي وكوسيلة أبو عالية,
1: ما عندنا حتى اتصال أو نية في الاتصال باللاعب كوسيلة أبو عالية.
0: واضح. فاصل قصير ومن بعده باش نحكيه على الترجي الرياضي التونسي وآخر التطورات في صفقة ريبيرو.
3: Hive Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia de Abdelhamid Bouchner. Cheikh Denia au Beehive Club Open Air Gamart, mercredi 12 août. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamart.

0: العشية.
1: موصينا معكم حتى للسبعة على العشية على موزيك FM. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي, وحكينا البارح على بوادر إيجابية في صفقة انتقال ريبيرو للترجي الرياضي التونسي. نعطيكم آخر التطورات, آخر تطورات يعني التطورات الإيجابية متواصلة في موضوع ريبيرو. وجاك ديارا اللي كان رافض التنقل للاتحاد الليبي بعد الترفيع من الجانب الليبي في العرض المقدم لجاك ديارا, جاك ديارا وافق على الانتقال ل نادي اتحاد الليبي. دونك تقريبا اخر العقبات قدام انتقال ريبيرو للترجي الرياضي التونسي. وبوادر ايجابيه اخرى يعني فما تقدم ملحوظ, هذا في انتظار الامضاء الرسمي, لانه كما تعرفوا التطورات اللي صارت من الجانب الليبي في الفتره الاخيره, اللي كان موقف الصفقه هو جاك ديارا ورفضوا الانتقال لفريق الاتحاد الليبي. اليوم جاك ديارا وافق على الانتقال للفريق الليبي باش يسافر من بوركينا فاسو إلى ليبيا لإنهاء الإجراءات مع فريق الاتحاد. كما قلنا تم ترفيع في العرض المقدم من الاتحاد الليبي لجاك ديارا, وبالتالي وافق, وهي آخر العقبات قبل الانتقال ريبيرو في انتظار الإمضاء الرسمي. ديما نحكيه في انتظار الإمضاء الرسمي, لأنه هو فقط اللي نجم يضمن أن يكون ريبيرو في الترجي ولا غيره من الملاعبية. دونك تتواصل البوادر الإيجابية في ملف ريبيرو, لكن ديما وليد الحلقة الأخيرة لم تكتب بعد.
2: هي صحيح بون مازال ما صححش وما تمتش الصفقة, لكن نتصور اللي الترجي الرياضي التونسي مركز مع الافير بالكده, خاطر ملاعب مهم وينجم الحقيقة يكون انا تو اوفنسيف كبير في الترجي الرياضي التونسي. اما شفت فما مواقف يضحكوني توا على ديارا. هو شوف اي لاعب راهو من حقه زادة يقول لك انا نحب نعيش في بلاد ذي, ما نحبش نعيش في بلاد ذي, نحب نلعب في الجمعية ذي, ما نحبش نلعب في الاخرى. سبحان الله, معناتها ذيك هي جوارات, فما شكون تحط له دوز ايكيب يختار هذه على هذه, فهمتني؟ سي ليجيتيم, فهمت؟ تبقى توا فما حتى هكا نوع من الفدلك على الفازة هذي على ديارا. قالك الاتحاد الليبي تلمو مكبشين فيه جوار, قالك تتقول لهم فينيسيوس ولا مبابي, قالك ديارا تلمو معناها عاجبهم ياسر الملاعب يحبوا ياخذوه. هو جوار رابيد مع جوار دو كونتر, وبصراحة كي جاء الاسبرانس عمل دي بو ماتش وسجل اهداف. وهني قلت لك راهو فما فرق كيف يغزروا الملاعب يكبشوا فيه يحبوا ياخذوه, خاطر يراو بالطبيعة اون كولابوراسيون مع المدرب, يراو هو باش يعاونهم يكون حل. دونك باش يفرطوا في ريبيرو يحبوا على ديارا, وهذيك هي معناتها كرة القدم. دي فوا باش تاخذ ملاعب يزمك زادة تفرط في الملاعب ولو حتى يكون زادة مهم وينجم يعاونك, لكن التضحيات هذيا موجودة في كرة القدم.
1: كي نحكيو ديارا دونك وافق على الانتقال للفريق الليبي اللي هي كما قلنا اخر العقبات في انتظار تطور الامور ويكون الامضاء الرسمي والحاسم في الساعات ولا في الايام القادمه. دونك جاك ديارا باش يغادر الترجي الرياضي التونسي, وتقريبا هو في كل حالات مستقبله مع الترجي تحسم من الرفض نتاعو الاولاني, يعني ملاعبي ما عادش بأي وجه باش يواصل مع الترجي الرياضي التونسي. ففي الاخر فهم انه ما عادش عنده سبيل ربما للمواصله مع الترجي. دونك قبل بالعرض الليبي مع الترفيع في الجانب المادي, وكما قلنا عبد الوهاب المراحل صفقه ريبيرو ومسلسل ريبيرو وصول لحلقته الاخيره.
3: هو أصعب حاجة مكي إن في عملية التفاوض أو عملية صفقة إنه يدخل فيها لاعب للإعارة, لأنك بشتقنع إدارة وبشتقنع اللاعب
1: هو المرة هذه بش يمشي تفريط نهائي في آخر حلقة بش يمشي تفريط نهائي, يعني كان تفريط نهائي بعد ولا الموضوع ما تروح إعارة وبعد بش يمشي تفريط نهائي
3: حسب المعطيات. زاد المبلغ اللي زاد وفرته معناه الفريق الليبي مبلغ معناه ما ينجمش أي واحد يرفضه, مع ذلك زاد راهو عمل الاختيار الأنسب لأنه يدخل في الصفقة. إذا دخل في الصفقة ودخلته إدارة الترجي الرياضي والفريق الليبي في إطار الصفقة هذه آليا باش يخرج من التركيز مع الترجي الرياضي. دونك معناه في النهاية عرف اللي هو راهو مرغوب في خروجه أو مقايضته أو مبادلته بلاعب آخر. نجيو للاعب ريبيرو. أنا نصور مكي الموضوع بالحق خذا وقت برشا, عطل برشا حاجات في التراجي الرياضي، لأنه لو معناها حسمت الملف اللاعب هذا كانت معناها تتفرغ البرشا مشاغل أخرى ومشاكل أخرى وانتدابات أخرى. الموضوع هذا خذا وقت، لكن من حسن حظ أنه ماشي نحو الانفراج مع قبول اللاعب ديارا بالعقد، ولو حتى رأوا التراجي الرياضي زاد تخسر لاعب في قيمة جاك ديارا كقيمة فنية للاعب.
1: لكن كي نحكيه على القيمة الفنية للاعب اللي هو جاك ديارا، جاك ديارا ولدره شيرين بعد ما مشى بري لسليمان رجع على مقابلته للتراجي الرياضي التونسي، قدم أداء محترم جمهور حكي عليه، لكن من بعد كي جد الجد تقريبا كان شبه ما شبه غايب جاك ديارا في المرات اللي عاول عليه اللي تعرفني للتراجي،
2: على خاطر هو الأقرب معناه جوار دو كونتر ديارا، معناته مش قوي في الاتاك بلاسي كيف الترجي يلعب الاتاك بلاسي، مش قوي، هو جوار دو كونتر اسونسيلمون وخطير برشا في الكونتر، خاطره سريع يتاكي الاسباس وجنرالمون معناها المدافعين يتعبوا معناها في ملاعبي بالخصال هذيك نحكيه بصفة عامة. دونك بوسكو الترجي يلعب الأدوار الأولى في تونس ويلعب تشامبيونز ليج، ودي فوا يلزمو يلدومين ويلزمو معناتها يضغط ويطلع بالكورة في الاتاك بلاسي، هو ينجم معناتها في معناتها برشا مباريات ما يكونش الحل الأول معناها على الجهة اليسار. هذاك علاش الترجي هذي التونسي فكر معناها في التفريط فيه اون كونترو بارتي باش يجيب ريبيرو، اللي ريبيرو معناتها على عكس ديارا ملاعبي ينجم معناتها يلعب في الاتاك بلاسي بصفه كبيره برشا، على خاطره تكنيك مو اللي تري فور يعرف يتحرك في الاسباس، ما مش نفس الخصال جمله واحد اللي تكنيك وملاعبي معناتها
1: ما يتقارنوش
2: صحيح. وراو ديارا معناتها ماهوش راو معناتها ملاعبي خايب، معناه هو كونترير، هو جوار عنده خصال معينة، لكن خصال اللي عنده تمشي مع فريق يلعب لكونتر، ذاك عليه شفناه في سليمان نجح وحتى مع الترجي زاد في برشا مباريات شارك فيهم كيف القال سباس كان خطير وسجل وعطى ديزاسيست واحد. دونك هذا هو بالنسبة لي اليوم الترجي معناها إذا كان باش ياخذ ملاعبي بالفالور متاع ريبيرو عادي جدا يفرط في ملاعبي كما ديارا، سورتو اللي بليلي قريب ممكن للرجوع وينجم معناتها في فترة ما هيش طويلة برشا يرجع وياخذ المكان على الجهة اليسرى. فما زادة بالطيب نجم يكون عادل بالطيب نجم يكون زادة إلي غوش يلعب أتاكون يلعب على اليسار، فما ضو تقريب مازال موجود مع المجموعة هذه ملاعبي الحقيقة الناس ما تكلمتش عليه برشا، لكن أنا يعجبني انجور كوراجو ملاعبي عنده ثقة في روحه وكيف يدخل شفته معناها ديما يلعب سون كومبليكس ومخذاش برشا طون دو جو، بورتون معناتها ملاعبي محترم وعنده مارج دو بروغريسيون نجم يتحسن. شفناه كيشارك مقابلة الكاس الهدف اللي سجله بال معناها دومي سيزو، شفناه معناها في لان كونتران ملاعبي معناتها انا نتصور اللي سنة باش ياخذ اكثر طون دو جو، خاطر الحميدي عامله والخذاء اكثر منه وقت اللي هو ضو كان ينجم ياخذ معناتها قد، والا هو اللي ياخذ اكثر طون دو جو خاطر ملاعبي ينجم يعاون معناها بالامكانيات اللي عنده.
1: هذا دونك بخصوص الترجي الرياضي التونسي، فهو مؤشرات إيجابية جديدة بخصوص صفقة ريبيرو، خاصة أنه جاك ديارا وافق على الانتقال للفريق الليبي، هذا في انتظار أنه الأمور تولي رسمية بإمضاء العقود. دونك هذه آخر التطورات في صفقة ريبيرو، لحظات ونحكيه على إنجاز تاريخي بصراحة لجماهير النجم الرياضي الساحلي. فالنجم الرياضي الساحلي، ما تفعله جماهير النجم الرياضي الساحلي هو تاريخ يكتب بأحرف من ذهب من قبل جماهير النجم الرياضي الساحلي، اللي في وقت برشا ناس غابت وما كانتش موجودة في النجم، الجماهير كانت موجودة وعملت إنجاز كبير برشا. الإنجاز هذا بتفاصيله يحكينا عليه نجيب المجريسي مراسلنا. مرحبا نجيب.
0: مرحبا بك، تحية ليك تحية الوليد ونعرش كونتين
1: عبد الوهاب.
0: سي عبد الوهاب كنت اسمع سامحني سي عبد
3: الوهاب
0: مرحبا كل مستمعي مزيكي وكنت تحكي ماكي الحقيقة انجاز تاريخي يكتب يعرف من ذهب جماهير الحقيقة اللي يمكن في بعض الأحيان وإلا في بعض الفترات صارت برشا شكوك فما رغم حالة الأحباط اللي انتابت البعض في بعض الأحيان في برشا مرات ولكن جماهير النجوى الرياضية ساحلي ديما تكون في الموعد وديما تكون هي السند الأول والدائم للفريق بتاعه نحكيه على مبالغ كبيرة مبلغ ما يقارب 4 مليارات تم جمعه لفض كل النزاعات قبل حتى التوقيت القانوني لنهاية المهلة الأولية رغم أنه صار فيها تمديد وأنه حتى المهلة الأولية نزل موفيتش وجماهير النجم بل يمكن تجاوزه فما ملفات أخرى مؤجلة ما كدات اليوم يعني بعد ما أغلق ملف محمد أمين بن عمر وهو الملف الأخير اللي نجم تاخو بعده الترخيص للمشاركة في البطولة رينا ملفات أخرى
1: دونك لحظة نجيب دونك باش يكونوا واضحين بعد إغلاق الملف عدد 18 اللي هو فيه 400 مليون متاع محمد أمين بن عمر وتقسيط بقية المبلغ النجم الرياضي الساحلي رسميا استوفى شروط بأنه باش يشارك في بطولة الموسم القادم وما عادش مهدد بعدم المشاركة في البطولة
0: بالضبط بالضبط يعني المبلغ المطلوب والملفات المطلوبة تقريبا الكلها حسمت توا تم عرض ملفات أخرى يمكن من ساعة ونص من توا فما ملف جسر الخميري وأيضا العبدلي اللي زوز لاعبي النجم الرياضي الساحلي الفترة ذيك فما مبالغ نتاع 50,000 دينار لكل ملف وفما وكيل لاعبين أيضا عنده ملف في 60 مليون 160 مليون ديجا يمكن من دقائق تم جمعه من جماهير النجم وأغلقت الملفات هذه وبالتالي يمكن زادة يتم تنزيل ملفات أخرى باعتبار أنه تشوف حتى اليوم ما ينكر فما بين أمس واليوم مبلغ ما يقرب مليار تم جمعه تقريبا فما قريب المليار اللي تم جمعه ملف بن عمر 400 مليون في ساعات قليلة تم جمعه فما ملفات أخرى زادة كيف لحقت بعدها وتم جمعهم دونك الحقيقة حاجة إكسيبسيونالي العمل على جماهير النجم الرياضي الساحلي والأهم يمكن المساج الباهي اللي يوصل أنه في كل مرة يلقى جمهوره تحس اليوم معناه وتحس البارح والأيامات الأخيرة فما برشا ناس ظهرت صحيح راهو الجماهير لكن الجماهير ونعرف فما لاعبين سابقين اللي مشكورين وبرشا دعموا بالبرشا ولا بشوية كيما زاد فما مسؤولين سابقين دعموا بالتالي العائلة تلمت وهذا هو المطلوب وقت اللي تتلم العائلة وقتها المعجزات نجم كل تصير مبلغ ما يقارب مليار تم جمعه في ظرف 24 ساعة وبرشا ناس شركات زاد فما مدعمين زاد شاركوا بمبالغ محترمة ومحترمة جدا آخرهم البارح كمال بالخيرية دعم النجم الرياضي الساحلي بمبلغ 129 مليون مبالغ كبيرة كما زاد اليوم شفنا عائلة الزويري ما يقارب 150 مليون يعني زاد كيف راه حتى الداعمين موجود جماهير داعمين العائلة الكل تلمت وهبت لإنقاذ النجم الرياضي الساحلي وهذا الأهم والمفيد والمساج اللي تعدى باش نعطيك شيء فرمكي يمكن زاد يتحط في الحسبان وقت اللي ترى انت جمهور في ظرف عامين لم 12 مليار فما 12 مليار دعم بيهم الجمهور والمدعمين أبار انه نحكي وراه مش الفلوس كل اللي لم المدعمين خاطر فما فلوس اخرى تمشي من الدعمين الكبار تمشي للتسير اليومي تمشي للانتدابات
1: نحكي وهذوما في النزاعات في ملفات لجنه النزاعات لجنه فض النزاعات 12 مليار في عامين
0: 12 مليار في عامين مبلغ محترم ومحترم جدا وبالحق يخلي استبشار كبير في الوضعية القادمة للنجم الرياضي الساحلي زادا ما نجموش ما نقولوش برافو الكريم العكروت اللي هو والناس اللي تخدم معاه واللي بديت معاه من أول الكوميسيون ليتيج يعني كل الأطراف اللي ساهمت زادا يعطيهم الصحة نجم راهو جمهور صحيح نجم يكون جمهور في حالة من اليأس نجم يكون جمهور في حالة من الأحباط لكن لازم ناس اللي تحركوا لازم ناس اللي تعطي كل شيء بشفافية الناس كي ترى فما وضوح كل مليم باش تدفع باش يمشي لبلاصته راي الناس تدفع كي تشوف الناس عندها ثقة في أطراف معينة وكل حاجة يتم عرضها فما ناس تقول لك نحكي حتى مع أصحابي يقولوا لي أدمنا السيت تاع الكوميسيون اللي تيجي ندخلوا كل درج نعمل اكتواليزي نشوف قد الزيادة عبارة قاعد نتبع في حاجة هيك باش نربحها يعني جماهير عاشت مجموعات كيف تحركت الناس كل الدعمين وهذا المطلوب وحاجة تفرح في مستقبل النجم الرياضي الساحلي إن شاء الله مادام فما جمهور كما هيك النجم الرياضي الساحلي ديما باش يقعد في العالم
1: ناخذ نقعد معنا نجيب ناخذ تعليق من عبد الوهاب ووليد. الحقيقة 12 مليار في عامين تلموا جماهير النجم الرياضي السياح اللي نحكيه على الجماهير والفضل الأكبر للجماهير يعني في المساهمات متاعها. فما كيف كيف بعض الشركات يعني كل قدير وقدره, لكن كي نشوفوا خاصة الهبة الأخيرة في أيامات قصيرة 3 مليارات ونص تقريبا بريسك 4 مليارات معناها لموا جماهير النجم الرياضي السياحلي, حاجة شابو بالنسبة لجماهير النجم ولي.
2: صحيح بتبيع. شوف راهو المنقذ الأول لأي فريق هو الجماهير متاعه وسلطوك تكون وفية.
1: رأس المال
2: رينا معناتها جماهير نادي الفريقي عملت مع النادي الفريقي. اليوم النجم الساحلي اللي ما يقلش معناتها وفاء مع جمهوره للفريق متاعه. شو احنا نقوله كلمة في تونس كي تحك ركيب ولا ركب ولا كل واحد فاش يقولها, تلقى الرجال تلقى الناس راهو النجم الساحلي فريق كبير, راهو النجم الساحلي معناتها تاريخه كبير فماش بطوله ما غير الاطوال معناها بكل صراحه وما غير الفرق التقليديه نتاعنا الكبيره. معناتها اللي جيت تحكي له تقول له راهو الاطوال مش باش تشارك في البطوله ولا باش تهبط لدرجه درشنو وياه ذاك كله كلام راهو يتقالوا برا, اما وقت اللي جد الجد تلقى الناس وتلقى العباد اللي الغيوره اللي معناتها ما تحملش في فريقهم تشوفوا في الوضعية ذيك. أما في نفس الوقت يلزم زادة تنظيم الأمور وعدم إعادة الأخطاء والحكاية ذي اللي عانيت منها برشا فرق, مشاكل متاع الديون والملاعبين اللي تشكي وتسال ومدربين. يا أخوي يلزم حوكمة إدارية ويلزم تكون فما اون بون جيستيون باش الفريق ما عادش يقع في مثل هذه المشاكل في المستقبل. والناس اللي أخطأت والناس اللي تسبت في معناتها وصول النجم الساحلي للوضعية ذي يلزمهم ما عادش يدوروا معناها سيبهم معناتها ويعرفوهم راهو معناتها فما برشا ناس في الإطوال معناتها محبين يعرفوا برشا حقائق ويعرفوا معناها حاجات صارت اللي خليت النجم الساحلي يوصل للوضعية ذي. دونك اليوم برافو مرة أخرى لجماهير النجم اللي كانت في المستوى وتحية كبيرة لهم, وإن شاء الله نشوفوا النجم الساحلي يرجع وينافس ويرجع النجم الساحلي اللي نعرفوه.
1: حاجة أسطورية عبد الوهاب ودرس من الدروس اللي يعني اللي نشوفوها في تونس رغم الوضع الاقتصادي صعيب رغم برشا أمور صعيبة, لأنه جماهير النجم وقفت هي الأولى وقت اللي الفريق كان مستحقها وما قعدتش تستنى, وزاد مع هذا لقات ناس ثقة نجم تمد لها الفلوس ولقات ناس زادت تعرف كيفاش تستغل الفلوس, خاصة اليوم انه كي نشوفوا النجم ملي سكر نزاعات التهدد مشاركته في البطولة تعدى عمل يعني انتسيباسيون للدوسيات اخرين ينجموا يقلقوا الفريق في فترة قادمة.
3: اقل حاجة النجم نقولوها الجمهور النجم الساحلي برافو صراحة, برافو على الوقفة وعلى الرجولية وعلى معناها كيفاش يقولوها النغرة على الفريق, لانه في وقت غير بعيد كان النجم بالحق على مشارف على مشارف انهيار, ما فماش هيئة, الوقت قاعد يزرب, فما ديون على فكرة راهو زاد في ظرف عام او عامين 12 مليار راهو رقم مفزع يزم معناها يشعل الضوء الاحمر قدام المسؤولين لا للديون هذه لا لمعناها للدخول في اطارها في تحت نفق الديون الكبيره, يزم جيستيون باهي, يزم حسن التصرف في الموارد الماليه على قد كساك تمد ساقيك, راهو مش معناها عندك مليار تمشي تعمل انتدابات ثلاثة مليارات وتقعد توصل للوضعيه هذه. بقى نرجع انا نقول زاد راهو الثقه عنصر مهم كي قلنا في وقت راهو متقدم فيه حتى مسؤول وفما عزوف السيد العكروت
2: يعني
3: تقدم يعطيه الصحة في وقت كان صعيب والناس الكل معناها خافت السيد تقدم
2: تحمل المسؤولية
3: وعلى فكرة راهو عنده معناها حسن التواصل وعنده معناها كيفاش عنده براعة في الاتصال مع الجمهور, حتى كي يخرج يتكلم فما ثقة متبادلة
2: وراه
3: كي تقول لك الجمهور كي يلقى واحد ثقة راهو مستعد يدفع دونك النجم الساحلي بفضل الجماهير نتاعو هو مؤشر ايجابي لانه راهو زاد مش حتى الجمهور هو العائله الكل نتاع النجم الساحلي لاعبين سابقين مسؤولين سابقين شركات راهو حتى كي يدفع راهو كي يدفع الشركات هذه راهو مش في اطار سبونسور او عقود استشارة
1: راهو
3: دي دون معناها هبات للنجم الساحلي الحقيقه بطوله من غير النجم راهو ما تسواش دونك النادي النجم الساحلي تخطى الوحدة هذه ويقعد زادة يكتب التاريخ انه عنده الفريق اللي عنده جمهوره كما هكر وما يضيعش.
1: والحاجة الباهية انه أدلا للمنافسة يعني وكل يعني التنبير في فيسبوك ولا في القهوة ولا كذا وكل المنافسة اللي نعرفها ما بين الفرق المرة هذه زادة شفنا الجماهير متاع الفرق الاخرى كيفاش متعاطفة مع النجم الساحلي وجماهير النجم الساحلي وهذه حاجة مهمة برشا خاصة درس من الدروس اللي تعلموها من اللي صار عمني ولوك السبين وكالتشنج هذاك الكل مهم جدا انه الوقفة هذية مع الجماهير في بعض الرأي الكورة حاجة والباقي تفذليك والتنبير هذاك حاجة أخرى معناها
3: الفيسبوك ما لا يخلو من التنبير اللي حتى رأوا على أبسط حاجة لكن كما قال مكي اللي لاحظناه عبر شبكات التواصل فما تعاطف كبير مع فريق النجم الساحلي كما رأوا زادة
2: فما عليش
3: صحيح
2: فترة معناتها عرسة من عرس معناتها البطولة التونسية وتاريخ كبير والترجي أصلا ونادي الصفاقسي ونادي الفريقي وملعب التونسي وغيره من الفرق المواجهات مع نجم الساحلي معناها فيهم شارم معناتها اليوم وقت اللي طوال تصير لها مشكل اوتوماتيكمون الترجي باش يفقدك المنافسة هذيك اللي ريفاليتي نتاع 50 و 60 سنة نادي الفريقي نفس الشيء نادي الصفاقسي نفس الشيء يعني باش يتعاطفوا هذايا معناها حاجة عادية
3: انا نركز على حاجة بركة لازم
2: تكون مش تشمتوا يعني
3: صحيح انا نركز على حاجة بركة لازم تكون هالحاجة المشكل اللي الحمد لله معناها خرج منه النجم الساحلي لازم يكون معناها تستخلص منه الفرق والنجم الساحلي لباز معناها العبرة راهو الانخراط راهو معناها في الديون وخليني انا نجيب وبعد يرحم ربي طول هيئة السابقه طول تخلص راهو هذه كلها راهو باش معناها تساهم وانا شفنا الفرق نتاعنا معظمهم بخلاف الاربعه او خمسه الباقيه كلها تتخبط في المشاكل الماديه وصلت حتى هيئات معناها اعلنت الانسحاب من البطوله والانسحاب من سده التسيير وشفنا مشاكل قبل ما تبدا البطوله بجمعتين.
1: هذا يعني بخصوص اللي عملته جماهير النجم الرياضي الساحلي. نجيب المجلسي ما عاش ما زال معنا ولا مشي؟ نجيب
0: موجود معك.
1: دونك هل فما ملفات جايه بالنسبه لإدارة النجم الرياضي الساحلي باش تسكرها في الفتره القادمه ولا هل ما زال فما ديون اخرى عاجله؟
0: هو الى حد الان هذه هي المطالبين بها يعني على الاقل نقولوا الحاجات المستعجله وملفات المستعجله ولكن اكيد راه مازال فما ملفات اخرى ومازال فما ديون اخرى. الحاجه الوحيده انه كما كانوا يحكوا له خيا هو لازم يستوعب الدرس والحاجه الباهيه وما اليوم الهيئه اللي شاد النجم الرياضي الساحلي هي بيدها الناس اللي بدات فكره الكوميسيون اللي تيجي وتعرف شنو المعاناه بالضبط يعني هما اللي عاشوا الحاله اكثر حتى من جمهوره يعرفوا كل كبيره وصغيره وشنو صار والمفاوضات والملاعبيه قداش كانت تسال وقداش صار التنازلات دونك يعرفوا كل كبيره وصغيره وبالتالي اكثر ناس هما ينجموا يعرفوا الدرس ونجموا يقراوا حتى المستقبل كيفاش لازم يكون بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي. حاجات اخرى مهمه ما كيف 10,000 ابوني تقريبا اليوم في النجم الرياضي الساحلي والحصيله ما زالت في ارتفاع كيف تم بيع 11,000 قميص وبالتالي نقول على الأقل الحملة راهي ما زالت متواصلة لأن وقت اللي تم الإعلام منون تم الإعلام على لازم نوصلوا 22,000 أبوني ولازم نوصلوا 20,000 ولا 30,000 قميص يتم بيعه لجماهير النجم الرياضي الساحلي لأنها تحكي يمكن على نقولوا 50% من المهمة لكن على الأقل 50% اللي بالحق مستعجلوا مطالبين به دونك ما زالت 50% أخرى
1: خاصة نجيب أنه ما زال راهو معني فما دوسيات تسكرت لكن تسكرت فما دوسيات تسكرت بدفعات أولية وبتقسيط بقية المبالغ يعني راهو الفلوس ما زالت يعني الدائنين ما زالوا باش يخلصوا ما خلصوش فلوسهم الكل.
0: هي الحاجة الأمر زادة من كيراو الناس والجماهير تعرف أنه هي راهي مجرد محطة للإنقاذ محطة أولى تم تجاوزها ونجح فيها جميل رياضي ساحلي، ما زلت محطات أخرى، ما زلت زادة راهو فما عمل اللي ينتظر الهيئة المديرة. لازم في اليوم مع النجاح هذا لازم يكون فما نجاح في الانتدابات، لازم يكون فما نجاح فني، لازم الفريق أوموا يرجع الإشعاع، وخاصة أنه رسالة وصلت جماهير النجم رياضي ساحلي متواجدة بأعداد كبيرة وناس متعلقة بجماهيرها. وشوفنا اليوم مثلا نريد امرأة من منطقة سيدي عامر في ولاية المستير عمرها 83 سنة موجودة في مقر النادي، جات تاخو في اللابونمون تاعها وتحكي في كلام وتحكي في حديث اللي بالحق معناه يقشعر البدن. دونك راهو فما ناس صغار زاد فما يعني الحاجة بيه انه فما هبة كبيرة من ومن مختلف الفئات بالنسبة لجامعة الرياضي ساحلي، وبالتالي زاد النجاح الرياضي اللي باش يتحقق من بعد والخدمة اللي باش تصير عليه هو بيدو باش يزيد يحفز الجمهور، يزيد يشجع الناس اللي متمسكة بفريق. على الأقل نقول خطوة مهمة جدا في انتظار خطوات أخرى لجماهير النجم والنجم الرياضي ساحلي.
1: شكرا لك نجيب المجريسي مرسنا في سوسة مع الموضوع هذا. نكون وصلنا لنهاية ريكاب سبور بالنسبة لليوم، قبل ما نوصل نهاية ريكاب سبور وليد الهيشري عندك
2: اليوم 9 أوت عيد ميلاد أختي مريوم الغالية، كل عام وانت حي بخير وربي فرحك بغاليوتا، نحبك برشا وبوسة كبيرة.
1: ان شاء الله ربي يفضل عليكم، ان شاء الله كل عام هي حي بخير. شكرا وليد الهيشري، شكرا عبد الوهاب بالحاج، شكرا صالح في الاخراج، عبد الناصر في الاخراج الرقمي، وشاكر في التنسيق الهاتفي. وشكرا لكم انتم اللي تبعتونا في ريكاب سبور الموعد مع الاخبار مع مراد الدريدي، وبعد يجيكم صليح سكوحي في كورنيش ويكاند.
4: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسموا ذكريات جميلة ونعيشوا لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 12 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية لو جاردان دي زامان، نص ودراماتورجيا وإخراج معز عاشوري. تتويجة بجائزة أفضل إخراج في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مسرحية روضة العشاق باش تخلي الجمهور يعيش تجربة بصرية فكرية تعتمد على قوة النص، جمالية الإخراج وتنوع العناصر الركحية، وباش تزن الفضاء كله تأمل ونقاش حول علاقة الإنسان بأفكاره ومعتقداته. عمل مسرحي باش يخلينا نعيشه رحلة عميقة في عوالم التصوف وأسئلة الإنسان حول الحرية الإيمان والبحث عن الحقيقة في حكاية تجمع بين قوة الكلمة وجميل الصورة. نهار الأربعاء 12 أوت في مسرح الحمامات، الموعد باش يكون مع مسرحية روضة العشاق. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
5: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
6: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير، واليكم موجزا لاهم الاخبار. المرصد التونسي للمياه يفيد بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية 2026 مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. وأوضح المرصد في تقريره حول خريطة العطش أن 549 تبليغا من أجمالي الحالات المسجلة تعلقت بانقطاع غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس تفاقم الضغوط على منظومة التزود بالمياه خلال فترة الذروة الصيفية. الجمعية التونسية لعلوم الفلك

0: يهدف إلى تغطية الأرض بنحو 36 ألف قمر اصطناعي، مؤكدة أن مثل هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري ولا تستدعي الهلع. بعض الطرقات بولاية طاوين تضررت نتيجة تعدد تدخلات المتصرفين في الشبكات العمومية، خاصة أشغال الكهرباء والماء وتطهير الاتصالات، ومن جر عنها أحيانا من إعادة حفر الطرقات بعد تهيئتها أو تعبيدها. وللحد من هذه الوضعية أقرت السلطة الجهوية جملة من الإجراءات، أبرزها إلزام مختلف المتدخلين بالتنسيق المسبق وبرمجة تدخلاتهم ضمن رزنامة موحدة، بما يسمح بتنفيذ الأشغال الضرورية قبل تعبيد الطرقات وتفادي إعادة حفرها لاحقا. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين مصالح التجهيز وبقية المتدخلين قبل انطلاق الأشغال، ومتابعة تنفيذ المشاريع ميدانيا مع الحرص على احترام الإجراءات القانونية والفنية المنظمة للتدخلات على الملك العمومي للطرقات. في أخبار العالم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد الأحد رفض بلاده خطة واشنطن بشأن غزة والمؤلفة من 15 بندًا، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. من جانبها دعت الحركة الإدارة الأمريكية والوسطاء في مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على نتنياهو للالتزام بالخطة. قتل واصيب العشرات اليوم الأحد جراء هجوم استهدف ميناء المخا ومناطق سكنية مجاورة في محافظة تعز قرب مضيق باب المندب غربي البلاد، في حين أعلنت القوات الحكومية تجدد الاشتباكات مع الحوثيين في عدد من الجبهات بالمحافظة. تقارير إعلامية تفيد اليوم الأحد بأن باكستان قررت إعادة فتح معابرها الحدودية الرئيسية وطرق العبور مع أفغانستان بعد نحو 300 يوم من القيود التي عقلت التجارة الثنائية وتسببت في تقطع السبل والشحنات وألحقت خسائر فادحة بشركات النقل على كلا الجانبين، غير أن القرار لم يعلن رسميا بعد. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سلاح الدين السكوحي وأسلم السمعي في كورنيش ويكاند مع أجمل تحية مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، كورنيش ويكاند، كل سبت واحد من 7 ل9 متاع الليل، سلاح الدين السكوحي موزيك فام.
2: هذه كورنيش ويكاند كالعادة، هذا موعدكم الثقافي، كل مرة نرجع بطبيعة لكل الأخبار كل التفاصيل والحوارات اللي استنستوا بهم أكيد باش تكون موجودة معنا. نسلم عليكم الكل وين ما كنتم موجودين، سورتو تولي في الكيس سيسر ويحكم بالله وحيدة وحيدة اللي مروحين من البحر. الطقس اليوم كان مزيان، هذاك علاش برشا ناس مروحة من البحر اليوم، مع ما سيسر ويحكم وحيدة وحيدة، وإن شاء الله ربي طريق سلامة للجميع، وإحنا أنا معكم ننسوا فيكم ثاني معناها صفا في الكهرباء في عقلك ما تزمروش في عقلك، معناها حتى في كالبياج هذاك ما تبداش تزرب وتلسخ وتشد الصف الثاني في عقلك في عقلك. انا معاك بالموزيكا بالجو بالجود فايبس كيما استنسناكم، تنجموا تتفاعلوا معنا زاده من البياج، مثلا من البياج تبعث لنا على 23513000، تبعثوا لنا تصاور، تبعثوا لنا ميساجات ديديكاس ولا اسئلتكم لضيوفنا. واليوم شكون ضيوفنا في ساعتنا الاولى؟ بعد بشويه بالطبيعه باش يكون موجود معنا مقديد السهيلي، و تشوفوه بطريقة يمكن برشا فيكم ما يعرفوش في الوجه هذا، برشا تفاصيل باش نحكيهم معاه على مسيرته وحياته وطفولته، شو الحب عن مقدس سيري مثلا، هذا السؤال زادة تو نسألوه، برشا تفاصيل تستنى فيكم. زادة بعد شوية باش نحكيه مسرح مع المخرجة سيرين جنون اللي باش تكون حاضرة في مهرجان الحمامات الدولي، بتبيع كل تفاصيل عرض مسرح هذا باش يكون بتبيع عمل على الركح، باش يكون فما البحر الرحالي وعبد المنعم شوية زوز من كبارات التمثيل والمسرح في تونس وبقيادة المخرجة سيرين جنون. كل التفاصيل على العرض هذايا بتبيع اللي باش يكون في مهرجان حمد الدولي بعد شوية. زاد عنا الموسيقى تستنى فيكم كما عودناكم، نعم توا بتبيع نقولكم لازم نسلم على سليم السمعي اللي هو مخرج الحصة، ونسلم على طارق العجمي اللي هو المخرج الرقمي، ونسلم برشا على ليندا بالحاج وزاد سارة بكوش الزوز اللي موجودين معنا في الاعداد اليوم، تحية اليوم وتحية الشاكر في استقبال تليفوناتكم، ونذكركم مساجاتكم توا على 23513000. هذه كورنيش ويكاند وهنا بدينا
1: كورنيش ويكاند، كل سبت واحد من 7 ل9 متاع الليل.
2: سبسكار فيس، شي جات مي سينجينج، هذه موسيقى فيم كورنيش ويكاند من 1 ل9.

0: ويكند كل عصر واحد من 7 لـ9 تعليل.
1: فريق السلامة للجميع إن شاء الله ربي تكونوا بخير. احنا كونيش ويكند كالعادة تنجموا تابعونا على سيت متاعنا mosaikefm.net كل الأخبار الصور الفيديوهات تلقاهم غاديك باش فيسبوك عنا زادة باش فيسبوك هاي عنا باش فيسبوك mosaikefm تدخلوا غاديك تبارك الله خير بسكروا 8 ملايين عنا زادة الانستغرام تنجموا تابعونا غاديك ستوريات والحفلات والمهرجانات والإكيب الكل ديجيتال ويب على ذمتكم بمتكم بكل التفاصيل بتبيع ونعود نذك 23 516 ألف ذا مش رقم أخضر ذا الواتساب باش متابعثون عليه بتبيع كل المساجات. احنا مازالنا مكملين معاكم بعد شوية باش نكونوا في استقبال بتبيع مقدس سيلي. اما توا ايجا نطلعوا الريتم شوية احنا نحسوا بالناس اللي في الكراهب هذيك علاش نعطيكم من ريتم مزيان على الاخر. هذه الشيخة ريميتي ريميتي ريديم على موزايك اف ام على رجعين

0: هذه غروزات مقدد سيلي ضيفنا الليلة في كورنيش ويكاند.
1: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
0: هو فنان صعيب برشا انك تحطه في خانة واحدة، غنى كتب لحن مثل قلد انتقد وضحك الجمهور، لكن وراء هذا الكل فما شخصية فنية عندها موقف عندها رؤية، وما تخافش تقول لي حتى وقت اللي الكلمة تكون مكلفة. نحكي من حي الحلفاوين بدأت الحكاية، ومن اللي عمره 6 سنين بدأت العلاقة الأولى بالصوت والإنشاد. فرحان برشا اليوم نحكي على كارير طويلة وقديرة. فرحان برشا باش نقول القدير اليوم مقدد سيلي ضيفنا. مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بيك، مساء الخير.
0: شو أحوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله. صدق
0: ما هو سهل انه واحد يخلط الاستاتيو بتاع القدير، تخلط لها باستحقاق.
2: والله القدير هو اسم من اسماء الله الحسنى، انا قدير كلمة كبيرة ياسر. قدير على شنو؟ ما تمني قدير على حتى شيء، ان شاء الله نبدا قدير على رويحتي ساعة، فهمتني؟ وتعرف وقت اللي يكثر الدقربيع كما توا، يكثر الحس والفوضى، تدخل معتها تدخل نفسك، معتها تدخل الداخل في روحك، معتها ماذا بيك تسكر على روحك فقط. دونك انا ان شاء الله نكون قدير مع رويحتي.
0: انت صحيح ظهورك احيانا ما يكونش كبير، لكن كل ما تظهر تخلي بصمه، سواء بتصريح او بجدل او بموقف تتكلم فيه، حضورك ما تعديش انا بيرسي مع مقدسي.
2: هو بصراحه انت كي كلمتني راه كنت نقول لك لا كالعاده، خاطر عندي مده انا نقول لا، فهمتني؟ قلت لك ايه حشمت وبصراحه معناتها نقولها، معناتها
0: فرحان برشا اللي جيت.
2: يفضلك يفضلك. وعندي علاقه خاصه جدا جدا براديو موزايك، للناس النظاف البهين اللي موجودين في الراديو هذا. بقصيم ملحوظه صغيره، توريت الغنيه اللي عديتها انت من الاول باش تقدمني، تعرف قدش عمرها؟ ولا عمرها 31 سنه.
0: صحيح.
2: فهل يعقل كوني عندي 31 سنه راقد راسي على المخدة معناتها ما خدمت حتى شيء جديد؟ لا يعقل. أنا عملت أغاني خير من نذية مليار مرة في الثانية. أين هي هذه الأغاني؟ ثم حتى ناس في الفيسبوك يقول لك تيم وذك عنده غناية بركة وزعم عامل روح ولعن الجرج والسوف وزعم، يعني فهمت كيفاش؟ أكل زيتيكات اللي أنا في غنى عنهم بصرف النظر على الأخلاق المتدنية اللي توا قاعدة تخيم على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. بكل صراحة فما قلة تربية تقرس، معناتها فهمتني؟ وإحنا
0: كيف التعامل مع الفنان يعني، ولا
2: في التعليق وفي الكلام وفي المستوى وفي الأفكار، وناس كل تحكي في كل شيء حاجة حاسيل وسيسي. نعيش في فترة تريز اكسيبسيونيل، فهمت؟ عاد حبيت نقول لك اللي أنا من الوقت ذاك تعملت عام 95 غروضات إلى هذا الزمن عندي بارشة أغاني جديدة، وديما نخدم وديما نلحن وديما نسجل وديما. أما هيت شكون لذاعة اللي ترغب في هذا وتعدي هذا، فهمتني؟ ونقولها معتها بصراحة، ما يتغش مني حد، خاطر شوف ما يتغشش من الحق. كان الظالم الظلوم هو اللي يتغش من الحق، كي تبدا ما تظلمش العباد معناتها ما تغشش من الحق، فهمتني؟ انتوما اي غنيه من لبنان والا من مصر تخرج نهار الثلاث مازلت كي غير خرجت من الكوشه سخونه ديريكت غدوه تلقاها في تونس، فهمتني؟ هنا لا، التونسي في اخر صف، هذا اذا كان صف مازال له اخر. ما نصورش وتسامحني معناتها الكلام هذا، خطر انا نحس نفسي
0: حرية لك.
2: انا تحكي في انا نفسي ريت الكلام اللي قلته انت في تقديمي وبارك الله فيك، انا نفسي نحس روحي تبدلت برشا، وتبدلت برشا. بدلتني الظروف الكل اللي دايره بيا، اللي هي ما تشجعش على الخدمه وعلى الفن وعلى الثقافه وعلى الابداع وعلى الخلق وعلى الابتكار، فهمت؟ لا فما معناتها فلوس باش نجم تخاطر، خاطر ما تعرف
0: انتاج
2: انتاج اسمه فلوس، فهمتني؟ لا فما شركات انتاج معناتها بالكدا وعندها قيمه وقاعده تخدم، فهمتني؟ لا فما ناس تسمعك ساعه توا، تعرف فما نموذج جديده خرجت. انت قولش تحب وانا نعمل اللي نحب، هذه اللغه بتاع المسؤول توا. انت قولش تحب مي موا جو في سكو جو فو، وهذه نعتبرها انا ظاهره خطيره وخطيره جدا. متى اقعد اتكلم ما هوش معقول، راوكي تواصل باش تواصل الشيء هذا، ما عادش باش نقعدوا نسمعوا بعضنا، راهو العاقبه باش تكون ماهيش حلوه، مش حلوه. وحنا توانسه وهذه بلادنا ونحبوها، مصاب تصفى القلوب، مصاب الناس الكل اطور دو لا ميم تابل، مصاب نسمعوا بعضنا. عندك زوز ودنين تسمع مرتين وعندك فم تتكلم مره واحده، مصاب كي تبدا فكرتك انت احلى مني انا نطيشوها فكرتي انا، هات فكرتك انت محلاها نعملوها اليد في اليد. هذا ما هوش صاير، واكتراف المستوى واقترف الشيء اللي قاعد يتقدم، معناتها حاجه تحشب.
0: انت حكيت على الموسيقى وحكيت على الفن والانتاج بصفه عامه. نعم. قبيل حكينا في الكواليس، جست حاب نتبع على كلامك. نعم. انه انت قلت غرزات سيفري فوق 30 سنه توا، لكن فما اغاني فوق حتى ال 40 وال 50 وال 60 سنه.
2: ايه.
0: تقعد تتعدى وتقعد ديما تتبع الذوق. نعم. به جست سؤالي لهنا، علاش توا وعنا احساس الناس الكل انه ما عادش فما أغاني من النوع هذا؟ مش معناها ما عادش ينجو الناس، مش هذا القصد، لكن توا اللي ما يتسمى بالترند والأغنيات اللي تجيش في صيفية كاملة تسمعها ديما ولا في شتاء تخرج ولا يقول لك عملت البوز، معناها دارت برشا، أما الدور شهرين ثلاثة أربعة ومن بعد تولي طي النسيان. شنو هو الفرق؟ علاش قبل وانت عاصرت الزوز وتعرف الزوز عاصرتهم، يعني مش فقط مستمع لي، عاصرت وانت جزء من الميدان هذا، علاش قبل كان فما مثلا لليوم احنا نسمع مثلا اغانيك غني مهلتي جويني مثلا برشا قعدوا طوالي اللي ينتج اغنيه ثلاثة شهور وكهو؟
2: شوف ما ديما انا عندي اكل اكل معناتها اكل الرجوع في في في في, في ضرب الامثال للمعده، خاطر التونسي فهم ياسر بالمعده وبالماكله. فهمت الترند كيما تقول انت توا البيتزا والحاجات الجديده ودرا شنو والحكايه هذوما، فهمتني؟
0: مقلوب
2: مقلوب فهمتني دايرك شفت معناها تصور انت عندنا
0: البرجر توا،
2: هذه البلاد الوحيده في العالم عندها ماكله اسمها مقلوب، قلبت معناها الحكايه الكل عرفتها. بون هذا الكل مش مشكل، معناتها وقت الناس كله انا نورمال يا اخي انا ما ناكلش مقلوب معناتها كيما الناس، مي فما الثوابت، وقت اللي انت تجي تضرب الثوابت سي فيني بالجد. راهو هذايا كان في تونس صاير، ماهوش صاير في حتى بلاد عربيه، مالا مصر تنحى منها ترب، ما تقول انت والفرق والدنيا والخليج وتزاير اللي خلقت الراي والشاب خالد واللي تحب انت، ليه كل دار فكره احنا لا، هذاك الكل تضرب واعطينا كان هذايا تراند، واحد يطلع متينقز كل عصفور السطح وحده كيك، ما تفهمش علاش لا فرقه لا صوت لا توزيع لا حكايه لا موزيكا بنينه لا حتى شيء، والناس تعيط ونتفرج في الناس معناتها يا ولدي، فما ناس جاوا من برا ما نعرفهمش بكل،
0: ما نتاع كفرانين في ما
2: نعرفهمش، اي نعرفهمش معناتها مش معناها يعني. مش معناها انا راني مانيش مطلع حتى طرف، انا راني على باج على الاخر دايور توا في خدمتي جديده قاعد نتعامل مع شركات البرا معناتها اللي عندهم اندستري دو بوانت، مش ما نبداوش في اللغه نتاعها قديم وقديم، ثماش قديم
0: طبعا بحكم الخدمه هذيك خدمه،
2: واذا ماش ما ثماش قديم ما ثماش جديد، فهمت؟ وما ثماش نص الباس، دونك لازم الانسان يفرق. دونك نعرف انا توا ناس معناتها ما نعرفهمش بكل طالعين يغنيوا في حاجات والجمهور معاهم كلمه كلمه، راني عمري ما سمعتهم الاغاني، ما فهمتش وين سمعوهم كيفاش حفظوهم.
0: توا لاكسي تبدل، راهو للموسيقى راهو خطر قبل لا لاكسي تبدل توا، انسان يحل تليفون ونجم يدخل اي غنية اي بلاد
2: يا ولدي الكل
0: نجم حتى غنية من نيجيريا ما يخلقش قبل كان ما كانتش قبل في الاذاعه الوطنيه مثلا ليزانيماتور قبل الله يرحمهم واللي مازالوا مثلا باش يسمعك غنية جديده يمشي يسافر بالذمه يجيبها ولا يبعث له شكون باش ينجم يعديها.
2: تصحيح تصحيح للناس اللي تسمع فينا معناتها باش هما حتى اللي ما سمعوناش الحاضر يبلغ للغايب. انا راني على الانتليجنس ارتيفيسيال اللي وراهو على الديجيتال والفيسبوك والتيك توك، معناتها الناس كل موجودين على الحكايه هذيا، اما مت مت ما تضيعش الباز نتاعك، ما عادش تلقى حاجه تركز عليها. فما غنيه تحفظها تو انت ملي خرجوا هذوما كل شو اللي فما زبده مرحيه شي ما فهم، وذا اختر كبير. علاش؟ على خاطر فما تعطيل تعطيل في المؤسسات الثقافية الإبداعية، فهمتني؟ اللي الفنان فيها هو مبجل، هو من وقتش الحكاية ولات فيها مشاكل كبيرة، من وقت اللي الإدارة ولات تدخل في موضوع الأغنية وموضوع المسرحية، وش بك ما تعملش هكا وعلاش وكيفاش وبقداش، هذا خطر كبير ياسر، لأنه الإبداع يهم الفنان. أنت مهمك كان
0: الأمور التنظيمية
2: تنظيمية وتحلوا المجال باش يخدم على روحه اسيتو، فهمت؟ هذا هو
0: باهي. هات خلينا نبداو بشوي بشوي باش نمشيو في الكارير بالكدا بالكدا. نحب نبدا بالحلفاوين، شنو أكثر حاجة من أنا أحكيه معناها تقعد تتذكرها صورة في بالك من الحلفاوين صغرك بالطبيعة غديك، شنو أكثر هكا مومون ماركون في حياتك؟
2: الحلفاوين لليوم معناتها لليوم هو وين الحلفاوين؟ الحلفة وين؟ وينو تو الحلفاوين؟ تو ما عادش تعقلوا الحلفاوين ولا حاجة أخرى ما تفهمش، فهمت؟ أما الحلفاوين اللي يقول الحلفاوين يقول البطحة، يقول جمع سحب الطابع، يقول قهوة سيد عمارة، يقول فهمتني قهوة الفزاني، فهمت الحلفاوين معناتها حاجة
0: صغرك غادي كيفاش كان
2: حاجة كبيرة.
0: كنت شنو معناتها يقولك مقدس سيكي كان صغير كيفاش كنت كنت مشاغب حشام هاي زي
2: ما كيفاش أنا كنت كنت ما نتكلمش بكل
0: عاقل
2: ياسر مش عاقل ياسر على الاخ
0: عكس مقدت تو
2: لا مو الدنيا كهو عاد كهو فهمتني معناها تحب يجي ديجيتال واحنا ساكتين تكلموا على الاقل فهمت لا معناها بروفودير انا كنت على على كفوف الراحه معناتها كنت ديما الاول في القرايه ردت القران فهمتني مغروم مع عبد البسط عبد الصمد قريت معناتها تجويد القران
0: وتجويده.
2: على مشايخ كبار اللي هما الله يرحمهم سي عبد الرحمن الدريف وسي عثمان العياري والشيخ حمزه ومن اسمع معناتها ادمدم لانه والدي زاده كان امام ايما
0: صحيح
2: فهمتني دونك هذه المنطلق وسي با بار اكسيدون على خاطر كي ترجع انت للمطربين الكبار الكل في العالم العربي تقاهم انطلقوا من المدرسة القرآنية اللي هي المدرسة الأساسية اللي تعلمك مخارج الحروف
0: صحيح
2: أكثرها توا برشا مطربين تبارك الله عليهم اللي داتي محليهم يبدأ يأكل في الكلام معناها فهمتني بلاستيك الكلام يعني ما تفهمش الألف من الباء من الجاء من الضاء من الذاء ما تفهمش معناها على بعضه فهمت هو هذا شي يطلب يطلب دراسة يطلب توضيح فهمت هذا هو
0: بعد لحظات بشارجة معك زاد السؤال يمكن شكون أكثر شخص أثر فيك كمقدسيري في طفولتك الشخص اللي كان هو يأثر فيك كإنسان قبل الفنان هذا الكل باش نعرفوه بعد لحظات
3: السنتور ينقص خطر الوفاة في حوادث المرور بنسبة توصل ل 50% على هذاك هو أحسن وسيلة تنقذ الأرواح على الطريق السنتور حركة بسيطة لكنها تمنع من الموت المرصد الوطني لسلامة المرور
1: Live Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia.

0: Copenhague Markt, mercredi 12 août. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamart. كونيش ويكاند كل يوم سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل.
1: نجم مازال تتابعون على لايف يوتيوب موزايك اف ام. سلام برشا على زميلنا دالي بن احمد بالطبيعه ويسلم عليك. هو زميلنا دالي بن احمد المخرج معنا بالطبيعه وقال لك راني وفي مستمع وفي.
2: بارك الله فيه.
1: نسلم عليها برشا. نسلم عليكم انتم هما اللي تفاعلوا معنا ديما وتبعثونا في الميساج نتاعكم. شكون الشخص اللي اثر في مقداد السيلي في طفولته؟ الشخص هذا مش بالضروره ينجم يكون قدوه، لكن انسان اثر فيك، بدل لك نظرتك لاشياء، حسيت روحك انضجت في فتره معينه، ساعتك الصغير يتعلم منه. شكون الشخص هذا؟
2: شوف نقول لك، ماني قلت لك انا سيدي خويا ثم ثوابت. الثوابت هذيك هي الاساس نتاع حياه البشر، اللي توضح له حياته والمسيره نتاعو من الطفوله. شنو هي الحاجات اللي دايره بيك؟ انا قريت في الابتدائي عند سي عبد الرحيم جبالي الله يرحمه، بو صديقنا الفنان توفيق جبالي، قريت عنده. والدي بطبيعة الحال أثر فيا، خاطر أنا حفظت ربع القرآن وأنا عمري 10 سنين. خويا الكبير ربي يشفيه الأستاذ طيب السهيلي، اللي هو دخلني للمسرح وعمري 10 سنين طلعت معه على ركح مهرجان قربة للهواة.
1: وما أدراك ما مهرجان قربة.
2: وينو مهرجان قربة؟ شفت كيفاش يعني الحاجة دي؟ كل حاجة تجي تشوفها تلقاها مشيت. علاش مشيت؟ نرش علاش فهمت؟
1: انت نحب نرجع معاك النقطة هذه نتاع المهرجان. مهرجان قرب الهويت معروف، البرشا يبداو من غادي، معناها كانوا يبداو من غاديك. المسرحيين اغلبهم بداو من غاديك الكبارات. تتذكرها النهار هذاك كي طلعت، عملت وقتها شنو هي الدور؟ شنو هي كانت
2: دور ولد صغير تلت القرآن في في في في مقبرة في مسرحية معركة الذهب لفرقة عبد العزيز العقربي، اخراج طيب السهيلي. فهمت؟ صغير معناتها ما نعرفش، وهو يشري لي في السيترونات ودرس معتك.
1: هذه أول لقاء ليك مع الجمهور حي؟
2: هو اللقاء معتها مسلك من عرش.
1: كيفاش كانت الرياكسيون تاعهم وانت كيفاش تغزل
2: الناس هكا؟ تصفق وقت قريت وشمسي وضحاها، والناس تصفق وكل شيء، ونحس روحي سكسي، معناه بدأت الحكاية تتفهم. فهمتني؟ وبشوية بشوية عاد عملنا بعد المسرح المدرسي، بعد المسرح بين المعاهد وكل الترليسيت ترى في معهد بن شرف، وبعد المسرح الجامعي فهمتني مع بعز الحقوق محمد طاهر الضيفاوي لزر الخميلي، خدمنا خدمة كبيرة. فرقة المغرب العربي للتمثيل مع لمنادي ومجلعوني وكمال تواتي وحاتم بلكحل وفهمتني توفيق البحري، فهمتني الناس هذوما، فهمتني في الكافة دار الثقافة ابن رشيق، وعملنا افتتاح مهرجان كرتاج وقتها كان هو إدارة محمد رجا فرحات. فهمتني؟ وبدأت الحكاية عاد، وعملت فرقة صحاب الكلمة الأغنية الملتزمة، وبدينا عاد ما بين موسيقى وتياترو. وربما معناها ربما أكاد أكون أنفرد بالمسيرة هذه اللي هي خاصة شوية، سكو أنا جو بيفوت ما بين تياترو وموسيقى. فهمت؟ معناتها نمثل من هنا.
1: هو من النادر جدا أنه يكون موجود هذا، مش خاطر في حضورك سي مقداد، لكن من النادر جدا أنك تجمع بين الزوز. معناها نحكيه وراه مش كان الزوز هذوما، خاطر ما يتفرغوا فيهم حاجات.
2: صحيح.
1: الكتابة حاجة ولا تمثيل حاجة
2: والتلحين حاجة أخرى.
1: اما بين مقداد اللي على الركح، انا هو الركح الاصعب، الركح اللي تغني فيه ولا الركح اللي تمثل فيه حسب انت تجربتك؟ انت عشت الزوز.
2: هو راهو كل كل كل ركح عنده خاصيته. فهمتني؟ الموسيقى كان باش تغني مسؤوليه، صوتك وحضورك والكاريزما نتاعك وحفظك للريبرتوارك وتسيترا واختيارك، حسن اختيار وفهمك. فما ناس مش فاهمة حاجة، اللي فما ناس مثلا يغني وصوتهم باهين ولكن مستوى الثقافي على قد، وهو ما حاولش يطور مستوى، قعد غادي. علاش قعد غاديك؟ خاطر زاد ما تحب ولا تكره، راه مسرح ولا سينما ولا موسيقى الكل هذا يطلب مستوى ثقافي. فهمتني؟
1: ونبهة معرفة
2: ومعرفة وتنور وفهمتني ومواكبة، يزمك تواكب لليوم. نقرأ أنا ونواكب وعلى الانترنت وعلى تحب أنت. فهمتي؟ معناها سي امبورتون لازم تكون موجودش فما في العالم، سا سي تري امبورتون. عاد قلت لك سي عبد الرحيم جبالي خويا الأستاذ الطيب سيلي، ولا الأستاذ اللي قراوني بعد معناها في معهد بن شرف
1: كنت محظوظ مقدير عظيمة. كنت أنطوري بالناس هذو متعبد مزار
2: محظوظ ياسر. لا ما رد بالك اتنسيون احنا تعلمنا على ناس صعاب برش ما يحبوش يعلمونا ول انا مر ما يحبوش معناتها هكاك صعاب صعاب. فما انسان ينجم يغزر في عينين عبد الحميد بالعجية معناتها يقول له شنو هذه ولا ما تنجمش
1: اللي تعلمته منه فكيتو فكين نجم نقولوا هكا
2: سرقته انا سارق
1: يقول لك سرق الصنعة
2: نسرق مرة على سريتي قال لي ما قعدتش تقابلني مش ما قعدتش نشوفه كيفاش يبدا يعزف العود بالضبط. مرة قال لي اش تحب عندي تو انت تو انت 8 سنين انا بجد فهمت وين نبدا نبرول فيه ونبدا سيدي والله هكا هكا خاطر على سريتي حاجة عظيمة ياسر في الموسيقى فضل جعايبي فضل الجزيرة الله يرحمه هذوما الدمادم اللي تعلمنا عليهم ما يضحك لكش التعليم والفهم والرقي والنجومية عمرها ما كانت بالبوس وبالتعني يقرأ لا لا لا مش صحيح يزمك انت تثني الركبة وتتعلم توا العكس توا تبدأ تلاح الحبيب باش تعلمه ما يحبش يتعلم خطر ماشي في بقى خطر مش حتى ماشي في باله هو صحيح رأى هو صحيح خطر توا النجومية ولا تحكيه في المكتوب تجب تعمل غنية على الفلفل بر العبيد في في في في خمس دقائق تولي سوكسي في العالم هاكا بتاع الفلفل هذاك تولي اسمك فلفل مثلا بار اكزامبل جو سي با جو دي نابورت كوا. هذه زاد نسميها انا بصراحه استسهال كبير واستهتار كبير. والناس اللي قاعدين يسمعوا فيا شو يقولوا؟ يقولوا لي تو انت سمك دي تقول لك هي مالها الغلطه من شكون؟ سي فري هو شكون سرق اليوغورته من الفريجيدير؟ الغلطه من الانسان اللي حل الباب ريتو كاستي هذايا هذايا قدامي شكون جابو
1: البتوم.
2: اوكي على كيفاش دخل البقعه هذه كيفاش جي ثم لا ريسبونسابيليتي راه ثم شابيتر كبير ياسر قريناه اسمه المسؤوليه اشكون حلوا الباب باش يطلع وفهمتني ولي في دقيقتين ينقز يذب يجي فوق روك حمار عشان كارتاج سهل هو تفضليك يا اخي هذا الشيء اش يولي فيولي ثم استسهال وفما مصروف قال شاعر مصروف مزغني مصروف لغوي معناتها هو اللي يكثر الكلام
1: ولا فما جمله باش نكمل في تفاعلي مع كلامك بالطبيعه انا راني نكره هالجمله انا باش نقولها لك وفسر هي خلينا نحاولوا ناخذوا دريج هكا نفهموا الجمله هذه راني نكره
2: اي قل
1: هي بالمصري يقول لك الجمهور عاوز كده
2: لا الجمهور عاوز كده
1: انا لهنا ساعات معناها وهذا الراه بعض المهرجانات يجيبوا فنان ما غير ما نسميه خاطر مش المشكله في الاسم المشكله في المبدا في حد ذاته لا سامي ما تهمش فنان عنده عام طلع عنده مثلا 10 اغنيات فقط يجي المهرجان كيما مهرجان قرطاج يعبيه الكل باه تجيب فنان اخر كارير نحكيه على 40 50 سنه احيانا باش ما نقولش ديم يشطر فارغ وكان تعبى وسامحوني راني ما نقولش فيها راهو فرحان بالليزانفيتاسيون وانت تعرف
2: اي
1: اما يقول لك في الاخر بالكل اداره مهرجان قرطاج ولا غيره اخذينها كمثال يقول لك هاو فلان عبي خويا هاو ذي اللي جوني يحبوه هاو هذي عبي هاو هذي كذي انا ماني لازمني رجع الحق هاني كي نجيب التونسي ما يجيبوش الجمهور عاوز كده حقيقه ولا كذبه ترسخت في عقول الناس
2: لك هذه بالقدا معناتها اون فوا بور توت فهمتني المال السايب يعلم السرقه المال السايب يعلم السرقه هذي انت حليت له الباب السيد هذاك انا ابش اقول لك انا حاجه اللي مع الاسف انا نعرف اللي اغلبيه الجمهور ما يعرفوهاش نعطيهم معلومه السيد هذاك اللي جاء عنده عام ودخل لقز ذب جاء فوق مهرجان كارتاج ركع مهرجان كارتاج قل له يمشي مهرجان بيت الدين في لبنان لا بابا قل له يمشي البعلبك لا بابا ممنوع منعا باتا عليه خاطر هذوما بابا الكريم الكريمه مش اللي يجي يدخل هاي تفضل هاي سايز افقولو افقولك امورك ما ليه مش خاطر هاكم تراو هاكم تراو في النتيجه هاكم تراو في التسيب هاكم تراو في التدني الاخلاقي هاكم تراو اللي ما ثم حتى شيء حتى حاجه بنينه في الوزن تدخل راو حتى جمله ما تحفظها حاجه كارثيه شو معناه وليت فدت فدت شنو معناه خساله الحكايه ماهيش سهله راهو باش تعمل مسرح يزمك عام وانت تبرر راهو باش تعمل غنية يزمك تبكي بثلاثة بدل أربع شهور باش تسجل وباش تعمل بريميكساج وباش تصلح وشنو الموضوع وش تقصد ودر شنو غنية توا أي كلام يتلحن ومش يتلحن يتقال هما يلحنوا ذوكم شنو الجملة اللي لحنوها يعني شوف ايش اقول لك حاجه سويون معناتها فهمتني قدر رجل كونسيون نكون واعيين. الجمهور عاوز كده، الجمهور مش عاوز ولا حاجه. باهي بالمصر شنو الجمهور عايز كده؟ اش معناها جمهورك على ما تربيه يا سيدي، جمهورك على ما تربيه. هاو بالتونسي مش بالمصراوي عاوز كده، لا بالتونسي جمهورك على ما تربيه. اش معناها على ما تربيه؟
1: بين الظفرين هكا التربيه هذه اللي تحكي عليها انت جيت في ثنيه غلطه.
2: شنية
1: هل التربية متى قلت جمهورك على ما تربيه؟ هل التربية مشيت في ثنية غلطة؟
2: مش موجودة، مش ثنية غلطة، مش موجودة تماما التربية هذية. فما استسهال كوبية كلية،
1: فما يقول لك الجمهور تبدل ما عاش كيقبل.
2: لا لا ايش قال لك؟
1: انا اقول لك اجابات على كلامك.
2: ايش قال لك؟ ايش قال لك حاجة؟ كي هل سيد هذية برشا اسياد ما نحبش نسميهم عاملين كومبلي وقت اللي انت مثلا تجيب جون سي با انا جدينا بورتكو اي فنان اخر اللي ثم حتى ديجا حلوين ياسر يبلوا واصواتهم يفتقوا يبلوا وغني وعندهم ما يبيعوا. كي يجي واحد من الاصوات هذوما الباهين انت مو تحضر له الدعايه نتاعو زاده مش هكاك فهمتني، خاطر انت محضر الدعايه للاخر يعني الاخر خدمته ديجا الاخر اختار شو، خاطر هو ديجا ما حالته حليله معناه ما عنده شيء لخر إدارة وماكينة وكشكوشة متاع جازو استخدم فيه باش انت يظهر لك هو نجم وهو ما عنده حتى شيء. انا شوفوا فيهم يترماوا عليهم ويبوسوا فيهم وداخوا ويقطعوا في حوايج فهمتش علاش تو دوموند الكومبورتمون اترانج هذا علاش موجود؟
1: خلينا ناخذوا احنا علاش اترانج في وقت اللي ثم الناس تقول لك انه مثلا انت حكيت مثلا كلامك يوحي مثلا بالشامي، الشامي اللي هو برشا ان قالوا اشبيهم ينقزوا هيش بهم كذا برشا قال لك حتى وليد توفيق قبل صار معاه نفس الشيء وحتى رغب عليهم قبل صار معاه نفس الشيء وبرشا فنانين من الكبارات قبل وصار معاهم نفس الشيء. علاش قبل؟ اسكو قبل انت كنت حاضر قبل كنت مقبوله قبل عاديه ولا تو ممكن بالفيسبوك ولا ماش مقبول؟
2: ابشر فسر لك حاجه، هو انا الشامي علقت بكلمتين في فيسبوك قلت لهم شامي ولا محتاج سي شامي هذا الوليد هذا فهمتني كان مزين فهمت زين وين موجود معناتها حاجه ما عادش نجم معناتها حاجه شبوبيه ما فماش فما حد شيء وليد على رويحته ما عنده حد شيء كان من الصوت حاجه متوسطه ياسر كان من الاغاني حاجه مبهذله دونك علاش كانوا قبل يرميوا رويحهم؟ اي نعطيك حاجه ريت وليد توفيق قبل بالنسبه لينا احنا فريمون سالاد خفيفه ياسر ما يجيش مع ملحم بركات وما يجيش مع
1: أغنية
2: صباح فخري وما يجيش مع وديع الصافي مع الدمادم اللي تقول فهمتني معناتها طفلة تبكي تستنى في عبد الحليم حافظ قدام الاسانسور في الوتيل فما علاش يا بابا راه عبد الحليم حافظ يا ماذا تبكي على شنو هذا هو السؤال تبكي على شنو فهمتني
1: القفزة عبد الحليم حافظ ما عبد الحليم حافظ ما شميلة
2: اي لا قالك الزنازة حامية والميت مش ما نقولش قطوس حسيت
1: بعد شوية باش نرجعوا للارشيف مع مقدد سيري ثلاثة تصاور شنو حكايتهم هذا كل بعد الفاصل.
0: كاليبسو Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Corniche Weekend, Kounas Touhab, Messaba, Letessa Antalil.
1: تحية لكم مستمعينا وما كنتم موجودين شمشيو تاول فقرة الأرشيف ثلاثة تصاور كالعادة المقدس سيلي وفي كل واحدة بشياتين عليها تعليق وكلمة
0: الأرشيف
1: فقرة الأرشيف ثلاثة تصاور نخلهم بالزهر في كل مرة بتشوفهم هم مش يكونوا موجودين في الإكران تجمو تتبعونا بتبيع على شين يوتيوب متانا مزيكا فيما أنا طبعتهم لك دونك بتبدأ بالواحدة بالواحدة وكل واحدة تغزر لها وتحكي
2: هاي
1: وعلق
2: هاي
1: تصاور يخصوك انت بالطبيعة
2: هي هذه تصويرة نتفكرها أنا بالعود وقتها في هذه أول ما عملنا مسرحية العوادة وأنا وقتها كتبت ولحنت أغنية الخرافة قالوا الجدود الأولين إن الحياة لعبة ريت هذه أغنية ثانية مع غروذات هذيك اللي عديتها ثم توا زويس هاو عندي زويس
1: بيه
2: حاول أبيس
1: صور عندك أكثرك
2: عندي والفوديو اي
1: به تصوير اللي بعد. التصوير اللي بعد علاش اخترت انا مقدد سيدي اللي هي تصويره هي من حوارك وقتها مع سمير الويفي
2: اي
1: والحلقه هذه كان نركزوا فيها شويه وهي تعتبر من اشهر حلقات التلفزه معناها من غير مبالغ معناها وقتها سمير الويفي عرف عنه الدم البارد يشبت عليك بالدم البارد وانت نهارتها كنت تقريب متاهب تماما لمواجهه في الوقت هذاك هذا الاعلامي الشهير
2: متاهب كك
1: وانت وقتها وذا في ما لا من سامحني بنعرفش ما تحسها ساعات تفرج الحلقه هذيك احسها مسرحيه مش معناها انتم تمثلوا ما تحس كنت قاعد تعمل مسرحيه وتجيب معناها به شي كواليس الحلقه هذيك
2: والله شوف اجي نقول لك حاجه توا الناس معناتها يكاد يكون اجماع معناتها في اهل الاسره الاعلاميه والفنيه والثقافيه في تونس يقول لك مقدد سيدي بيع كبير يبيع معناتها كوسوا في راديو والا في تلفزه وكذا على خاطر شخصيته محيره معناتها قال الراجل فهمتني ساعه يجمع ما بين الذمار والثقافه والواحد يقول فهمت انا شو نقول نقول يا إما علم الأطفال وهم يلعبون وإلا مزج الجد بالهزل على حد قول الجاحظ معناتها كي تجمع ما يزمش معناتها قال الرجل فهمتني تحكي على موضوع تري سيريو وانت قريب تبكي العبيد ليه تنجم بالذمار بالذمار وبالضحك وبالنكتة الباهية وهكذا أسهل باش المتلقي ياخذ معلومه ويركز عليك تو ينجم يكون حتى يسمع فيها يزاب يقول هو ذا مثقله كي يقاني انا ذامر وبنيان يقف يسمع هكاك راه سي كوم سا دونك كانت الامور هكاك وكانت بصراحه الانطلاقه مع سمير سمير الوافي حب نحييه بالمناسبه صاحبي خويا دونك الشخصيه هذيك نتاعي معناتها تبعد مي بيان سور تو
1: قعدت نحن نتذكر وقت المواجهه بينك وبينه
2: اي
1: راه هو من غادي يجبد الدم البرد وانت تجاوب وكان فما خلينا نقولوا شفنا شخصيه زاده اللي مخاطر صعيب نلقاو فنان ضامر في معناها يقول لك ضامر مش معناها معناها خاطر الطبع تقول لك هولي فنان هكا
2: اي ما هو خاطر شوف ايش يقول ما ثماش واحد عنده الاجازه في الذمار ولا الدكتوراه في الذمار الدكتور في الذمار فلان فلان لا الذمار حاجه تعيش معاها وانا ولد باب سويقه والحلفاوين وباب سعدون وباب القويس وباب العسل وباب الخضرة فهمتي والحفير وجنيح الاخضر هذا كله اللي احنا عندنا ذمار معناتها في الدم
1: يقول لك في الحومة ذي ذمار كالكرتوش كلمته حاضرة معناها يتعدى حتى يتعدى واحد في
2: الفكرة كي تاخو شخصية مثلا باب سويقه كيما بكاو نحب نحييه عبد الكريم بكاو حاجة من اذمر ما تنجم تخالط في حياتك بجد انا نتفرج في مسلسلات في ناس نقعد بها تقول مالك نجيب بكاو شي يصير بكاو مرة باش يقول لي مثلا شو الخيال ما لا لا قرا لا دريرا وش خيل خيل واسع كبير ضمار كبير باش يقول لي راني استنيتك برشا وانت ما جيتش اش قال قال لي استنيتك لين نبت الحشيش تحت سقاي ما تمشي ينبت الحشيش يطلع بعد قلت له منين جبت لي ماجرا ونضحك بالدموع استنيتك لين نبت الحشيش مش معناها استنيتك برشا بروفودير معناتها احنا الضمار هذه في القهوه يولي كانوا قبل حتى ممثلين ولا حاجه يجيبوا حدانا القهوه يبداوا يسرقوا منا في نكت وفي حكايات ومش يكتبوا سكتشواتهم ويعملوا
1: نمشي للتصويره الثالثه التصويره هذه مع
2: مع تمثال الفنان
1: تمثال الفنان علي الرياحي اللي هذه انا بون شفت وقتها حسيتك عانيت باش تحط التمثيل ذاك غادي ساعة في مدينة الثقافة وقتها جت بريود معناها اللي يسمع مقتدى سيدي يسمع تمثيل علي الرياحي وين معناها وعانيت فيه لهنا وانت كان مشروعك اكبر من مجرد تمثيل كنت تخمم في حاجة اكبر
2: انا
1: علاش المشاريع هذه هكايا ونمشي معاك لسؤال اخر حتى ساعات في مهرجان الاغنية يقول لك سهر اللي تكريم فلان الفلاني انا اللي نعرفه اللي ما تكرمش في حياته علي الرياحي
2: صحيح
1: شأنه شأن العديد
2: اي ليه علي الرياحي معناتها
1: تخاف اليوم عندي كمقتدى سيدي تقول انا ما اسكو تحس عم ياخو حقك ولا تو
2: شو عم ياخو حقي حقي
1: من
2: شكون
1: لا مش من عبد ولا من شخص ولا من جهه اما في قول انا اليوم اللي عملته الكل معناها الحمد لله خبيت معناها التكريم التكريم وانا موجود
2: فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه هم لا ينجموا يكرموني لان نستنى في تكريمهم نحبش يكرمني حتى حد انا قاعد على رويحتي ونارتي نمشي على رويحتي لا تكرموني لا تعملوا لي حتى شيء ما نحبش الحكايات هذوك الكل خطر التكريم بالنسبة لي أنا هو مظهر من مظاهر النفاق والخداع. ويوم بعد أعطيك الكرذونة ذيك مكتوبة بالفوتر مكتوبة معوجة بالعربي حتى كجت حلوة فهمتني, ومعها أربعة نوارات سيبسا. تكريم في البلدان المتقدمة, انت عندك فكرة عن نجات صغيرة كيفاش كرموها في المملكة العربية السعودية؟ ما عندكش فكرة. حاجة أخرى فهمتني, أنا سيبسا. أما حبيت أنا نعرج على التصوير هذي بالمناسبة, هذي أنا والتمثيل علي الريحي فك المشروع هذا كان مشروع متحف النجوم,
1: تمثيل بالشمع معناه كيما موجود في لندن برشا بلدان
2: اون سيليكون. دونك الشيء اللي حبيت نقوله هاي جات المناسبة اللي كونوا تونس إن شاء الله باش تحتفل 2027 بظاهرة أو تظاهرة بلوتو كبيرة ياسر اللي هي تونس عاصمة السياحة العربية. ونحب نشكر بالمناسبة السيد وزير السياحة, مشيت قابلته وقعدنا وكذا واقترحت عليه المشروع هذا. أنا كفنان راني أنا تيما أقول لهم يولادي راني أنا مش نكتب ولا نغني ولا المثل, أنا فنان زي قبل كل شيء. معناتها فكرة جيني باش نعملها نعملها حتى كان باش نصنع على نجوم في السماء من حقي باش نحلم فهمت. فهذا كيما غريفان وكيما مدام تيسو عملته أنا في الصين عند مدام أنا زنك الاستاتيوم تاع ريحي. مشيت للسيد وزير السياحة واقترحت عليه المشروع, قلت له توا تونس عاصمة السياحة العربية أي شنو باش نعمله, نعاود ونرجع لك القفص هذاك سيدي ابو سعيد ازرق وابيض
1: وجمال
2: يشرب في جازوزة. انا الحق فرحوا برشا دونك جماعه زاد في ديوان الوطن للسياحه معناتها اعطيتهم المشروع. توا نستناو في الميزانيه نتاع 2027 باش يتعمل المشروع هذا ان شاء الله, نقول ديما ان شاء الله
1: ديما ان شاء الله
2: اسبيرون ان شاء الله بحول الله
1: ان شاء الله يتعمل
2: ان شاء الله باسبيرون, خاطر مشروع كيف هكا جو كرو فور بيان اللي خاطر باش نعملوا 40 ستاتيو ولا لازم صدقني حاجه تفوت شخصي انا الضعيف, حاجه تقعد راه واحنا ماشيين هذو ما حاجه باش يقعدوا باش يقعدوا للناس فهمتني
1: للذكرى لازم
2: يا ولدي راهو الفنان كي يبدا مقيد راهو ما عندكش فكره راهو راو سجن اخر راو حبس اخر راو حاله اخرى راو ولا بجد معتبه تحاول سمتي في في في معنا في حبس بلاش بيبان مش معقول معناتها وقت اللي انا افكاري ما نجمش ننفذهم وقتها معنا امتى امتى الزمان يسمح الجميل وقتاش معنا ما تجيش وحاجه كيف انك بتفوت شخصي انا ذي امور وطنيه امور تاريخيه فهمتني توثيقيه ولادنا يعرفوا ان شاء الله ان شاء الله اسبيرون
1: ان شاء الله. وقبل ما نكمل معاك الحوار ممتع وبرشا قاعدين يبعثوا ويتابعوا شكرا لكم متابعينا وين ما كنتوا موجودين اليوم. شو الحاجه اللي تحب الجمهور يتذكرها منك؟ شنو الحاجه اللي تحبها تقعد؟
2: والله انا نخدم واللي يقعد يقعد ولا ما يقعدش يخليه يمشي على روحه. ما تش تحبني اقول لك انا جو ترافاي ما جيساي توجور دافونسي. اما ما يسمحونا الناس خاطر زاد الجمهور ما عنده مش مسؤول لو سامحني مش مسؤول عليك الجمهور انت تنتج ولا ما تنتج جمهور انت تنتج هو انت انت انت البث وهو المتقبل. علاش قلت لك انا حكايه الجمهور عايز كده مغلوطه خاطر زاد لعبه خاطر ريتو هذاك النجم الكرذونه هذاك قاعدين يخدموا فيه وانت تظهر للناس الاخرين كانك بطل ماكش تعمل في حد شيء تتكلم قاعد ماكش تعمل في شيء جديد ما عندكش فن. وهو ذا مش صحيح, انت عندك برشا سلعه ولكن انت عندك برشا تعطيل اللي احنا نحبوه يتنحى. وانت بارونتيز العالم ارحب, نحب نقولها انا لاول مره العالم ارحب. قاعد نكتشف كل يوم على الانترنت اللي فما شركات كبيره بتاع توزيع ومتاع انتاج ومتاع تعامل ومتاع كوبرودكسيون بتاع كولابوراسيون بتاع حاجه كبيره ياسر. ان شاء الله باش نفاجئكم في الثنيه هذه في القريب العاشر الحمد لله.
1: فما مفاجاه باش تكون موجوده فنيه
2: فما علاقات كبيره
1: المدى القصير المدى البعيد المتوسط
2: لا لا لا لا ما عادش باش تبعد برشا خطر ثم ناس راغبه ثم ناس يجي يقول لك ثم شركات عندها فلوس برشا ولكن ما عندهاش البرودوي. احنا عندنا برودوي راه على عكس ما يعتقد البعض والا توا ولا الكثير في تونس ماشي في بالو احنا ياك ترى احنا موسيقيين التوانسه معناتها اللي هذا هز كمانشتو على ظهره اكثر فيهم في الخليج تبارك الله حاجه عظيمه ياسر. محمد الغربي بشير الغربي والناس معناتها البرة توا ولاو مرجع ولاو قدوه فهمت خاطر كانوا هنا في تونس ما يغدروا لهم حتى حد مع الاسف فهمت
1: حوار ممتع برشا معاك سيدي سيلي، فرحان برشا اللي جيت ونورتني في موزايك.
2: يعيش انا ورديتك بارك الله فيك.
1: مدارك لو ديما مرحبا بيك في موزايك.
2: انا بربي تو نزيد نجيب لكم اغاني بربي عندي وجديد
1: برشا. طيب نوجه رساله في المباشر دي مارو. وينك يا مارو؟ اكاو
2: دي جي مارو هو
1: هكاك هو شفنا عليه أو تنكلموه إن شاء الله بتبيع أكيد يكون في الاستماع درام عثلو كل شيء بتبيع. أحنا مازلنا مكملين معاكم بعد شوية أكيد بش نحكيه مسرح مع سيرين جنون والعمل الجديد ذلك بش تكون موجود بون تعرض لك بش يكون زادة موجود في مهرجان الحمامات الدولية. ما هذا الكل بش يكون في ساعتنا الثانية. طب بش خليكم مع مراد الدريدي في آخر أخبار تونس والعالم.
0: كورنيش ويكاند كل عرصة واحد من 7 لـ9 متاع الليل. كورنيش ويكاند
3: محلاه التقديم مرسي بوكو. فما بوكو توشي
4: قصة حب المرأة اللي حبيتها خذيتها معتها خد حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحبها لتوا
5: كي نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كي نشوف العباد معتها يسلموا عليا ويحبوني وتصوروا معايا. هاي قبلتني العبد
6: يعطيني شوية عاطفة ما تحسسنيش لأن أنا فيديو
1: ومتزفت كامل عمرك ما كنت
6: في

0: نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود La Grande Soirée de l'été 2026 avec la star libanaise Adam.
2: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
1: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير من جديد واليكم موجزا باهم الاخبار. مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة وفق ما أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية صد بحري في رد عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي. وأشارت الوزارة في ردها إلى أنه على إثر سلسلة من الجلسات التنسيقية تم إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 2026. وأوضحت الوزارة أن مشروع المجلة تضمن بالإضافة إلى الجدول التفصيلي في الإجابة على الملاحظات المثارة بشأنه صيغة أولية من مشاريع النصوص التطبيقية للمجلة ومذكرة تفصيلية حول الأحكام الجديدة التي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي بمشروع المجلة. بلدية أرجيش تنظم الخميس المقبل حملة نظافة وعناية بشاطئ أرجيش تحت شعار العمل لمجابهة التلوث بالمواد البلاستيكية. وتهدف المبادرة إلى دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على نظافة الشريط الساحلي والحد من مظاهر التلوث وخاصة التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية، فضلا عن تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات المسؤولة لدى المواطنين ومرتدي الشاطئ والمصطفين. في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تتجدد دعوات متساكني ولاية سليانة إلى الاستثمار في إحداث فضاءات ترفيهية ورياضية لمال هذه المنشآت من دور في توفير متنفس آمن للشباب والأطفال وفي الحد من توجههم إلى أماكن غير مهيئة قد تشكل خطرا على حياتهم، معتبرين أن توفير مثل هذه الفضاءات ضرورة وليست رفاهية. وفي هذا الصدد يشهد المسبح الخاص الوحيد بمدينة سليانة إقبالا مكثفا من مختلف الشرائح العمرية منذ الساعات الأولى من الصباح هربا من لهيب الشمس باعتباره المتنفس الوحيد للعائلات والأطفال بالجهة في ظل غياب المسابح ومحدودية الفضاءات العمومية الترفيهية. في أخبار العالم، إيران تقول اليوم الأحد أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسارات ملاحية جديدة في مضيق هرمز وصل إلى مراحله النهائية، لكنها كررت أن المضيق لن يفتح إلا بعد أن تفي الولايات المتحدة بشروط أخرى. وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز اليوم الجمعة أن التوصل إلى اتفاق بين إيران وعمان بات وشيكا وربما يفضي قريبا إلى فتح الممر المائي الذي كان لا ينقل 20% من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل أن تغلقه إيران ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران تقول أنها هاجمت مصفات أرامكو في جازان بالسعودية اليوم الأحد بعد يومين من توقيع المملكة اتفاقية دفاعية مع تركيا وباكستان للتعامل مع تفاعل

0: هدي حبوبك دلالي على موزيك في من سلم عليكم. بعد شوية نحكي وما سرح ونمشي للحمامات.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الاثنين 10 أوت الموعد مش يكون مع مسرحية هومة تستوستيرون لسيرين جنون.
2: مازلت عندي بلاء.
1: هما هو عمل مسرحي تجريبي من توقيع سيرين جنون، يتناول العرض أسئلة الهوية الذكورية في المجتمعات المعاصرة من خلال حوار مكثف بين شخصيتين في فضاء مغلق ليكشف تدريجيا طبقات من الذاكرة والصدمة والصراع الداخلي. في المسرحية هذه بحري رحالي وعبد المنعم شويات باش يتلقاو مع بعضهم فوق ركح الحمامات في موعد خاص مع الفن الأداء والحضور. نهار الاثنين 10 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم ليلة تحتفي بالممثل التونسي وبقدرة المسرح على خلق لحظات استثنائية مع جمهور. هذا الكل مع عرض هومة تستوستيرون. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldehamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
3: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل. كورنيش لانفيتي دو جور
0: اللي لنا موعد في مهرجان الحمامات الدولي نحكي على مسرحية هما تستوستيرون لسيرين جنون. العمل هذايا بطبيعة كان عمل ممتاز واليوم يكون موجود في مهرجان الحمامات الدولي، المهرجان اللي عودنا ديما انه المسرح يكون جزء مهم جدا من فعاليات. وفرحان برشا باش يكون معنا مخرجة العمل سيرين جنون. مرحبا.
4: يعيشك. مرحبا. مرحبا بكم.
0: نسلم عليك برشا سيرين جنون، ونحب نسألك هكا نقول لك هكا معناها شنو احساسك تو في الوقت الحالي، كيفاش تحس، شنو هو اللي يدور في مخك؟
4: اللي يدور في مخي ديما نبداو فرحانين، احنا ديجا في الحمامات دوك التحذير نتاع الحمامات يبدا في المخ اكثر من جمعات. لادابتاسيون، لادابتاسيون نتاع السينوغرافيا حاجه مهمه برشا، تخدم في بلانير مش كيما في قاعه مغلقه وفي حمامات بالذات، الروح نتاعو، الكادر نتاعو، البحر، القمره، دوك هذه محطه بالنسبه لينا ياسر مهمه في حياه كل عرض. واحنا ديما فرحانين ديما مسرح الحمراء مسرحيتنا تتعدى بمهرجان الحمام دوك اليوم. تحذير تسبيح للصباح، ومن البارح الحق بديت مع الفريق التقني والكلنا متحمسين، والجمهور ان شاء الله اللي شافها عنده ما يكتشف غدوة، وهي مسرحية تتشاف اكثر من مرة، حتى كالناس شافتها مرتين وثلاثة في الحمرة هذه محطة مهمة باش يجيوا يعودوا يشوفوها، واللي ما اكتشفوهاش ننصحهم باش ياخذوا بطاقة ويجيوا يتفرجوا غدوة في الحمامات.
0: مهم برشا اكيد العرض هذايا غدوة في الحمامات باش يكون عرض مهم ومهم جدا. المسرح فن حي سيرين، معناها اليوم احنا كنا نحكيو اللي انا شفتها شخصيا في الحمرة تفرجت فيها، عمل كان متميز، لكن الناس اللي بالحق اللي عندهم الفرصة يمشيوا غدو يتفرجوا، خاطر راهو فما اختلاف كبير بين انك تعرض في قاعة مغلقة وبين انك تعرضها في مهرجان كيما مهرجان الحمامات. شنو اكبر تحدي بالنسبة لكم توا سيرين؟
4: طبعا السينوغرافيا اللي هي تخليك يلزم في ظرف نهار، خاطر احنا غير ما باش نبرفوا الليله، اما الادابتاسيون عنا برشا قلت لك نخمو فيها. اكبر تحدي انه اللي يجي يتفرج كيما شفتوها في الحمره تحس اللي هي تولدت غادي، كي تجي تقول لا في الحمامات هي تولدت اون ديغي فات بوغ الحمامات. دونك سي سا الادابتاسيون، انه ما تجيش مركبه ولا مسقطه، لكن الكادر الكل يولي جزء لا يتجزا من المسرحيه. هذا التحدي اللي انا هي هذه بالذات مسرحية ويكلو تخيز انتميست سي ان ديو، والهدف هو الغوص في وسطها، وانت تعرف من غير ما نفتحوا حاجات في المسرحية دوك مهم كيفاش اوسي غران بلانير النجم ردوه ان ويكلو وهذا مهم برشا ونقولها انه المتفرج يغوص ناكد على كلمه الغوص يركز مع المسرحيه وفرصه باش مده ساعه تقريبا ودرجين نتخلصوا من التليفونات بتاعنا ما نغزروا لهمش اون سو كونيكت با اون سو كونيكت مع المسرحيه وبقدره ربي تكون معناتها اون اكسبيريونس ميموغابل كوم شاك باساج الحمامات نخرجوا نقعدوا نذكروه برشا.
0: اكيد سيرين نحب نحييك انت مخرجه العمل زاد خلينا نسلموا على الفريق الكل عرض من إنتاج مسرح الحمراء الكتابة مشتركة بينك أنت وحمدي حدة التمثيل البحر الرحالي وعبد المنعم شويت معايا والموسيقى من أمضاء حمزة بوشنيق جو سؤال هكا تكنيك شوية الديو البحر الرحالي وعبد المنعم شويت العمل اللي خذيه سنة ونص تحضير من في مسرح الحمراء لكن خذيته زاد جوائز بديته في نوفمبر 2025 خذيته جوائز في مهرجان المسرح الحر الدولي في الأردن الجائزة الفضية أفضل عمل مسرحي متكامل جائزة أفضل أداء رجالي للبحري الرحالي ديو هذه معناها سيرين نعرفه نحن مش معناها ماهيش مهمة سهلة أحيانا المسرحيات من نوع هذا يكون فما ثنائي كان فما سهولة في التعامل ديريكتومون
4: طبعا احنا عشرة عمر معناتها ان كان بحري رحالي والعبد المنعم شهيد هي عائلة الحمراء فرقة الحمراء من بلادك متعودين على بعضنا ومش اول مرة يعني نخدم بعضنا وجلديغيش شخصين دونك يعرفون يعرفوا طريقة خدمتي وانا طبعا نعرف قوتهم وقدراتهم وربحنا برشا وقت على خاطر انا نعرف بخيسك شنو اللي خدموا قبله حتى غير مع الحمراء دوك ديما نحب نهزهم في ثنية جدد وهذي هما المتعة متاحهم الممثل انك تكون عارف ومش يقدم لك اي حاجة مختزلة ولا حاجة عملها قبل لا انت تحب تهزه في ثانية اخرى وهما زادا يكتشفوا انا بدي افيك لو طون نيفولو يا اون اوتر ماتوريتي ما بين الشقف واليوم اللي خدمنا مع بعضنا ومثلنا مع بعضنا دوك زادا نعرفوا لا ميزون الحمراء الديسيبلين لورغانيزاسيون اللوجيستيك دوك مستنسين ببعضنا دوك هذاك الكل ربحنا برشا وقت في الخدمه الديكوفيرت اول مره باغ كونتر ما كانتش مع الممثلين خاطر الفريق اللي داير لكن حسينا رواحنا كنا مستنسين ببعضنا انا وحمدي حدا اول مره نكتبوا مع بعضنا دوك سين تري بيل اكسبيريونس بالنسبه لماهر مصدق كيما على ميزانسين وتوا عضو قارف الحمراء دوك زادة كيف كيف كان تنسيق وخدمة ممتعة وحمزة بوشناق اللي نوجه له التحية على خطر اللي تدي سنسيبيليتي مانيفيك وفيسا أول تعامل فهم شنو اللي حاشتنا ونحب نحيي التابعة للفريق التقني ميش محمد ليدي بالخير محمد صلاح مديني مراد مبخوت عزيز بن عاشور فريقنا متاع الحمراء الكامل بليل بن رمضان في السينوغرافيا دوك الكل كل إنسان ساهم في هما هو جزء لا يتجزأ من المسرحية دوك نستدعى الناس اللي مازالوا ما خذوش تذكرهم وفما شورتي تخاش فرنسي دوك نستدعاهم باش يعدوا سهرية ممتعة في الحمامات نيزيتي با خاطر فما عرض واحد في الحمامات مش باش نعاودوا نعرضوها دوك اون اوكازيون اونيك ومرحبا بكم
0: الكل ونأكد على كلامك سيرين كانون ذكر ضيفتي مخرجة المسرحية هما تستوستيرون مهم برشا تشوف مسرحية في الحمامات راهو ياسر مهم علاش خاطر فما خدمه كبيره تخدم ساعة قبل العرض الحمامات وانتم عرضتوا برشا مرات اساسا في مسرح الحمراء لكن في الحمامات راهي تتعاش بطريقه اخرى المسرحيه لهنا باش ما نحرقوش شنو فما في المسرحيه بالضبط لكن نحكيوا الدخول تتناول عالم الرجال وعلاقتهم بالاولاد بالزوجات بالامهات علاقه الرجل بالرجل في اعمار مختلفه زيادة هذا يجي بعد عمل اللي نحكيوا عام 2021 اخترت ربع وقت اللي هو كلوب دو شون مسرحيه كانت ممتازه برشا غصوا في عالم النساء اخذيتوا جزء مكان يتلموا فيه النساء ويحكيوا فيه كيما هم يحبوا اختيار كان هذا اليوم سيرين قانون تقول لك هاي احنا لانا ما نحكيوش كان عن نساء بركة لانا نحكيو عن الناس الكل المسرح يتكلم بلغة الناس الكل شنو هو اللي تزيد توا معناها شنو هو كي تغوص في عالم النساء وعالم الرجال شنو الحاجات اللي يمكن تلقاها اكبر تحدي ليك سواء في الكتابة في المواضيع اللي باش تطرح كيفاش تعاملت مع الموضوع هذا بالنسبة للتستوستيرون
4: باهي كي تدخل انت جوستمون هو نقولوا احنا وكما انت وضحت وصحيح هو كمدخل يعني سي بورت دونتري دونك نقولوا باش ندخلوا من منظار انه نتحدثوا عن سي ولكن اللي يجي يتفرج في المسرحيه ان كان كلوب دو شون والا سي سوسيرون يفهم اللي هي سي اون بورت دونتري لكن الداخل فما برشا بيبان وفما برشا حاجات تكتشف. التحدي شنو انه هو فينالمون سي ورينون تريليه في اي مجتمع في علاقاتنا المختلفه ان كان علاقه كما قلت الاب وال البنت ولا الأم ولدها ولا الزوجة والزوج هذه العلاقة بين الرجل والمرأة موجودة جست أنت لونجل دو تريتمون يعني من أنا منظار أنت قاعد تنظر لها من أنا زاوية احنا قاعدين إن نشوفوا في هذه المسرحية ما ذاك بيش قاعدين نخدموا فيها وبعد اللي يصير انه نحاولوا ما نكونوش انانيين والا دونزون كريتيك نقولوا احنا سطحية لا عميقة يعني اذا كان انا جو كريتيك الرجل طبعا في حاجات لكن ما هو مدى دورنا كمرأة في تربية هذا الرجل بتاع غدوة ونفس الوقت نفس الشيء وقت اللي حكينا عن المرأة حكينا على المرأة وعلى دي كيفاش يقولوا معناتها دي انجستيس تعيشهم ولكن في نفس الوقت حكينا على دور الأب وسا بريزونس وأهميته. دونك التحدي الكبير انك ما تعودش نفسك، التحدي الكبير انك ما تراهيش بطريقة صحية جست نحكي على الرجال ولا نفدلكو ونوليو مناش نحكيو كان على الريزولتا متاع المجتمع، مناش نحكيو كان على الكليشي علاش المرأة والراجل مختلفين في حاجات في مجتمعات. لا نرجعوا نغوصوا ونأكد على الغوص انه هي غوميز اون كيستيون انه فما حاجات مسكوت عليها فما دي تابو فما حاجات احنا مش واعيين مدى اهميتها كيفاش نربيو ولادنا حتى احنا كنسي حاجات نلوموا عليهم على رجالنا نهار اخر اللي تعديت من عند امه مثلا نعودوا نفس الشيما احنا مع ابنائنا اللي هو يعودها مع زوجته بار اكزامبل. دونك هذا الدقه هذه في الملاحظه وفي التحذير لعمل يخليك ديجا انت ماكش في حاجه سطحيه وهذاك اللي يخلي المتفرجين الكل يقول لك عميق سي بروفون انا ريت نفسي زاد كيف كيف انا كي نخدم ما نخدمش كان نقيس على روحي اذن نقيسه على
0: زوايا مختلفه
4: مختلف نتاع الناس صحيح معناتها ولكن تقعد في الاخر فما حاجه اسمها الثقافه نتاعنا اللي هي في تونس عندنا حاجات كومون مع العالم انا شافوها في البرة وشافوها في الاردن وشافوها توا دو ريبريزونطون خاطر تبرمج ديجا في ألمانيا وفرنسا وإن شاء الله إيطاليا في 2027 نزلت ما مشيتش ولكن لي ريبريزونطون تاع المهرجانات اللي اختاروها قال لي نتذكر في إيطاليا قال لي اون ريفوا لا ماما إيطاليان في ألمانيا قال لي سا بارل بوكو على خاطر وي عندنا حاجات من هكا دونك يلزم أنا بالنسبة لي أنا كيفاش نحب نخدم نحب ننطلق من حاجات كلها واقعية تحكينا احنا كتوانسة نفهموها في لي ديتاي ولكن انها زادت تحاكي العالم لانه عندنا قواسم مشتركه كبيره في الانسان ككل.
0: مهم برشا هما تستوستيرون هذايا وين تصبح الرجوله موضوعا للتشريح المسرحي غدوه في الحمامات قصوا. اخر سؤال باش نختم سامحني كان طولت عليك وان شاء الله بون كوراج في البروفا كي تو قاعدين تحضروا في اللمسات الاخيره. 2021 عالم النساء، 2025 عالم الرجال، العمل القادم لسيرين قانون يجمع الزوز عوالم هذوما وتكون الثلاثيه.
4: والله سؤال حلو برشا. عنا عمل قاعد يتحضر باش يحكي على أولادنا ليزادوليسون الأطفال، هو عمل مشترك بينا وبين جمعية والله ويكان ومسرح الحمراء وقاعدين احنا توا نخدموا على الشباب هذوما اللي هما كلهم دي جون في عمر 17 و18 والمسرحية إن شاء الله باش تكون حاضرة من هوني لآخر العام دوك في الرونتري ونحكي على مشاكل الشباب لي جون واللي هما أولاد تونس غدوة دوك شبابنا. هذه المسرحيه الجديده نتاعنا اللي نخدموا فيها مع والله ويكان.
0: ممتاز برشا سيرين قانون بالطبيعه مرحبا بك تكون موجوده معنا زاده في موزايك اكيد اول ما يحضر العمل هذا ونجيو نتفرجوا اكيد فرحانين برشا ديما نكونوا موجودين وفرحانين بمسرح الحمراء وكل مسارح تونس وان شاء الله ديما تنجو ان شاء الله ديما تخدموا. بون كوراج ميرسي بوكو سيرين قانون.
4: ميرسي عايشك.
0: شكرا. بس اذا كان حوار مع مخرج عمل تستوستيرون اللي بتلقاها موجوده غدوه في مهرجان الحمامات, امشيوا قصوا تسكركم فرجوا في المسرح, راهو مسرح حمامات حاجه مختلفه جدا. احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شويه باش نسمعوا برشا موسيقى تستنى فيكم انتم اللي في الكيس. تو نسلموا عليكم المراوحين من البحر اللي موجودين في لومبوتياج اللي في البياج مازال يخلص بلاك يبدا يسرق في البياج كي يدور شي تصف ويمشي الصف الاخر زعما مزروب. فعقلنا وحده وحده هاي فما موسيقى جايه بعد لحظات.
3: Beehive Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia de

كيروكي ساموراي على موزايكا فهم وتوبشم شيو الموزيكا من عالم اخر. ميوزيك هول ميوزيك هول. فما أغاني تماركي الصيف وبش اليوم بش نختار لكم ثلاثة أغاني بتبيع هذوما اللي في الصيف كانوا هما ديما موجودين وكل ما تسمعهم يذكروك بالصيف. بش نبدأوا الساعة بصيف 2002 صيف كان فيه نيلي كانت حاضرة بقوة بأغنية هات إن هير أغنية فيها كل مكونات الصيف البيت القوي الكلمات البسيطة وأجواء الحفلة من أول سجوندا. الأغنية كانت موجودة في كل بلاصة تقريبا في الراديوات الكلوب الحفلات وحتى في MTV ونجحت لدرجة إنها وصلت للمركز الأول في البيلبورد هات 100. الطريف إنه نيلي كانت تحب تعمل أغنية تحس بالحرارة والجو متاع الكلوب هذا هو الهدف الأولاني وفعلا العنوان واحد يقول كل شيء hot in here. الأغنية الثانية ترجعنا لصيف 2006 شاكيرا هيبز دون لاي نذية نحكيه صعيب يعني نحكيه على الصيف من غير شاكيرا لخاطر هيبز دون لاي كانت أغنية عالمية بكل معنى الكلمة جمعت بين البوب اللاتينو ونحكيه زادة الريجي ومعها صوت شاكيرا وحركاتها اللي ولي تقريبا في الأغنية هذيك علامة مسجلة. الأغنية حققت نجاح ضخم في العالم تصدر زادة البيلبورد 100 ونحكيه لهنيه كانت من أكثر الأغاني حضورا في صيف 2006 الأغنية اللي تخليها لليوم مربوطة بصيف والإيقاع متاعها لليوم يتسمع زاد أغنية أخرى بش نسمعها من عند إريكي غليسياس بايلاموس بالهنين بش نرجع بكم لصيف 1999 قبل ما يوليد ثلاثة أصفار ذوكم نحكيه لهنين وقتها معناه إريكي غليسياس كان بشوية بشوية نجم لاتيني ولا نجم عالمي. بايلاموس هي واحدة من أهم المحطات في مسيرته الأغنية كانت مزيج بين البوب واللاتين والرومانسية الزيادة ونجحت بشكل كبير بعد ظهورها في فيلم وايلد وايلد ويست بتاع ويل سميث. الفيلم هذا والأهم بايلاموس ولات أول أغنية إريكي غليسياس تصدر البيلبورد هوت 100 يزين بالكلام وهي تنعيشوا جو صيف. أنتم اللي في اثنين سلم عليكم وحيدة وحيدة أنا معاكم هذه موسيقتنا.

0: ويكاند كل عصر واحد من 7 لـ9 تعليل.
1: كانت هذه كونيش ويكاند بالنسبة لليوم الأحد بتبيع 9. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. كانكم في 2 سيسر يحكم وحيدة وحيدة. نحب نسلم برشا على المخرج سليم الصمعي اللي كان معنا, زاد المخرج الرقمي طارق العجمي. تحية ليك وتحية لكل الفريق وبتبيع, ونسلموا في الإعداد لينا بالحاج وأيضا سارة بالكوش. نسلم عليهم برشا برشا. وكيف كيف أنتم مستمعينا وين ما كنتم موجودين, تلقاو الكونتينيو كامل موجود على الباج فيسبوك متاعنا وعلى انستغرام, زادة تلقاو على يوتيوب موزيك فام كل الحوارات كل الأخبار. زادة ما تنسيوش الموقع متاعنا موزيكفام.net, تلقاو غاديك كل شيء. كملوا في الاستماع أنتم توا اللي موجودين في الكراب, أكيد هكا اللي مازالوا وحدين في الأمبوتياج, وإلا اللي شادين ثنية عندهم سهرية وعندهم لمة حلوة بين الأصحاب والأحباب. هذيك علاش قلنا ندخلكم شوية في الجو بالطبيعة, توا باش نسمعوكم زوز أغنيات هكا جو الكيتش معناه من الآخر. هذه شاهينيز قولي بتسمعوها تو سويت, لكن بعدها هي بتسمعوا حاجة ممتازة جدا اللي هي ناري ناري. الأغنية أصلا اسمها حبيبي ده, أما لأقول لك العباد تسميها حبيبي ده ناري ناري من عند هشام عباس. كان معكم سلاح الدين الساكوحي, تحية لكم من الناس الكل. ملتقانا إن شاء الله الويكند جاي في كونيش ويكند جديدة. تحية لكم, سيسلوحكم في 2, ليلتكم زينة. تحية لكم بعد شوية الأخبار والياس الغربي في جولدن ميوزيك.

0: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر مساء تاع الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبارتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك اف ام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: اه يا حلو.
2: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، تنظم ستاربوكس ايفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 افيك لا ستار ليبانيز ادم.
3: لا والله وفيك الخير، جروحك والدموع
2: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو ريزرفاسيون 21 525 525، بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
4: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
5: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أشغال متوقفة منذ نحو سنتين ونصف، رافعات ومواد بناء وأسلاك متدليات تهدد المرة، وأطفال يتسللون إلى بناية غير مؤمنة. تلك هي وضعية مشروع تجاري متوقف بحي نصر 2 من ولاية ريانة، وأصبح يمثل مصدر مخاوف وقلق متزايد للمتسكنين الذين مفاته يطالبون بالتدخل العاجل للسلطة المعنية، سيما وأن المشروع محاذي للطريق ولمدرسة ابتدائية خاصة. ودعا عدد من المتسكنين في تصريحات لوكالة توسق الأنباء بلدية أريانا ومختلف الأطراف ذات العلاقة إلى تأمين محيط المشروع وإقامة حاجز وقائي يحول دون وصول الأطفال والمرة إلى داخل البناية، إلى جانب معالجة وضعية الرافعات والهياكل المعلقة. ويرتبط توقف الأشغال بإشكاليات قضائية أصبح على إثرها المشروع تحت تصرف قضائي، ما أفضى إلى تجميد الأشغال إلى أجل غير مسمى. في أخبار العالم، السلطات في سبتة الخاضعة للحكم الإسباني تسجل شكاوى عن تعرض قاصرين من الذين وصلوا خلال موجة عبور المهاجرين من المغرب في الأيام الماضية لاعتداءات جنسية، مع بلوغ مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية القصوى وحرص ناشطي المجتمع المدني على توفير مأوى لمئات الأطفال المشردين في الشوارع. وبحسب أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية نقلا عن مصادر صحية في سبتة، فقد تلقى 4 أطفال الرعاية الطبية نتيجة تعرضهم لاعتداءات جنسية، بينما شهدت المحاكم 6 شكاوى على الأقل تتعلق بتعدادات جنسية مزعومة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد اليوم الأحد أنه ليست هناك محادثة جارية بين إيران والولايات المتحدة، وأن طهران لن تبدأ أي محادثات ما دامت واشنطن تنتهك الاتفاق المؤقت المبرم في شهر جوان الماضي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يجري تبادل الرسائل عبر الوسطاء. وشدد عراقجي على أن اتفاقا بشأن مضيق هرمز بين طهران ومسقط بات في مراحل نهائية، لكنه أوضح أن هذا الاتفاق لن يؤدي حاليا إلى إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة. الرئيس الإيراني مسعود بازشيان يعين اليوم الأحد محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي استقال من منصبه وفق مسؤول الشؤون الإعلامية بالرئاسة الإيرانية. مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت كييف أن قواتها استهدفت عدة سفن روسية في البحر الأسود، فيما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأحد أن ميناء أوديسا تعرض لأضرار جراء هجوم روسي وقع خلال الليل، مضيفا أن 8 أشخاص أصيبوا بجروح في المدينة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع الياس الغربي في جولدن ميوزيك مع أجمل تحيات مراد الدريجي. We'll be right back.

0: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للـ10 متاع الليل إلياس الغربي.
1: يلا ساعة من زمان موزيكا نون ستوب على موزيكا كافي. مرحبا شكرا لكم جولدن ميوزك سبت واحد ساعة الموسيقى. صالح مقابلني في الاخراج شكرا ليه اللي موجود معانا. انتم اللي تعطيونا شوية من وقتكم ساعة من زمان 60 دقيقة فيهم تقريبا 15 غناية تشوفوا كيفاش يهزونا العوالم مختلفة منها الخليجي منها الفرنسي في البداية فول سنتيمنتال هيتها بربي. يا صالح خلي نحكيو على غناية خرجت عام 1993 من ألبوم سي ديجا سا عام 2005 يتم اختيارها أغنية العشرين السنة الأخيرة نقد لاذع ومباشر لمجتمع الاستهلاك ألان سوشون.

سنتيمنتال ألان سوشان على موزايك اف ام في بداية جولدن ميوزك ساعة من زمان موزيكا من 9 حتى 10 تعليل غريبة قداش غنية مكتوبة في 93 إلى حد الآن تقولش عليها معمولة البارحة وتحكي على النقد اللاذع لمجتمع الاستهلاك اليوم بالريزي سوسيو شوفوا واش صاير فينا بالساعات بمجتمع الاستهلاك والمنافسة اللي موجودة ما بين الناس خموا في حياتكم على أنها فرصة للحياة فرصة للحب فرصة لمغامرات جديدة ومش لازم العبد يخزر الأخرين شنو ياسر قاعدين يعملوا رجوع لفرنسا لتينا أرينا الأسترالية الناطقة بالإنجليزية أما الغنية هذه اللي الحقيقة بالفرنسية هي خذت لها ساعات وساعات من الكوتشينج فوكال ومن الخدمة على النطق بالفرنسية توت سويت على موزايك كافيم

aimer jusqu'à l'impossible. هكا تقول الأسترالية تينا علينا. قلت لكم ساعات من الكوتشينج فوكال باش النطق نتاعها بالفرنسية يكون صحيح. نعم هذا هو ساعات الليفور اللي يعملوا ارتيست باش ينجم يكون موجود. داير ديسك دو بلاتين الأغنية هذيا ايمي جوسكا لامبوسيبل. تو سويت موعد مع أليزي. موا لوليتا اسمها الغنية. ترجع العام 2000 وقت اللي ميلان فارمير تحط يدها في الانتاج تعطي غنية تخلي بنت الكورس. عام 2000 أليزي تعرف سكسي إيميديا وتقعد لأسابيع موجودة في المراتب الأولى في ترتيب

0: لوليتا على موزايك فام. عسلامة مرحبا. 9:16 مرحبا بكم في الاستماع. الكلمات الميلان فارمر والكومبو الخارقة العادة هذه اللي من بعد عرفت سكسي كبير ياسر جي من عند لوران بوتونا. الموزيكا هي موزيكا سنة 2000 عامين من بعد الموزيكا في الشرق الأوسط باركونتر في العالم العربي كانت هاك
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للـ10 متعليل.
0: 2020 أليسا كانت تغني عايشة لك. الغنية هذه اللي عرفت سكسي كبير في قلب فترة السنوات الذهبية للكليبات في بعض القنوات العربية. الكليب انت الغنية هذه تصور في باريس والأول مرة أليسا تلبس لبسة من عند كريستيان ديور تخليها تتعرف كأيقونة هكا شوية انت على الموضة في الشرق الأوسط. عايشة لك أليسا تقريبا نفس الريتم بعض مش نفس الشيء لكن في نفس المود متاع الغنيات الخفيفة. أليزي اللي كانت تغني في مولوليتا عايشة لك تقول أليسا شوية آخر جاي وائل الكفور يقعدوا معانا جاي أنغام وشوية آخر خليجي مع نهاية ساعتنا في جولدن ميوزك على موزايك فام.

هذا بالك الرومانسية على موزايكا فاما وائل كفوري نغمة 2007 عنده الوصفة السحرية نتاع الأغاني اللي تحتل المراتب الأولى في العالم العربي. هزنا المصر صالح. هذه بنت الملحن المصري الكبير محمد علي سليمان، هي اللي عرفت

0: معك أنغام على موزيكا فم عاصمة. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. نص ساعة بعد التسعة متاع الليل مازلنا معكم نص ساعة أخرى حتى للعشرة. في الأثناء إذا كان قعدتوا معنا جاية موزيكا من عند موبي فيل سوباد، اقعدوا معنا خاطر جايين زادة ماسيف أتاك. وإذا كان تقعدوا معنا للاكتشاف غنية جي من عند بلايز. اقعدوا معنا برشا موسيقى حتى العشرة متاع الليل في جولدن ميوزك.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الاثنين 10 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية هوما تستوستيرون لسيرين جنون. هما هو عمل مسرحي تجريبي من توقيع سيرين جنون، يتناول العرض أسئلة الهوية الذكورية في المجتمعات المعاصرة من خلال حوار مكثف بين شخصيتين في فضاء مغلق اللي يكشف تدريجيا طبقات من الذاكرة والصدمة والصراع الداخلي. في المسرحية هذه بحري رحالي وعبد المنعم شويات باش يتلقاو مع بعضهم فوق ركح الحمامات في موعد خاص مع الفن الأداء والحضور. نهار الاثنين 10 أوت في مسرح الحمامات تسن فيكم ليلة تحتفي بالممثل التونسي وبقدرة المسرح على خلق لحظات استثنائية مع جمهور. هذا الكل مع عرض هوما تستوستيرون. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان فيستيفال دو حمامات .com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك إف إم.
2: جولدن ميوزيك كل سبت واحد من 9 للعشرة متاع الليل.

Ein fouteux rame ou t'as haute sain? Moby, fi studios rirfi, New York, يصنع الشدوفر اللي تسمعوا فيه من ألبوم تاريخي اسمه بلاي. عمره ما كان يتصور موبيل للإنتاج متاعه هذا باش يتباع ب 12 مليون نسخة في ألبوم يمثل تورنو شوية في الإلكترونيك. موبي ولد نيويورك تنجيزة على المحيط نلقاره احنا في بريستول انجلترا. هيت صالح ماسيف اتاك انفينيشن سامباثي ألبوم الحقيقة ميتيك زادة نغمة 1991 بلو لاينز الألبوم على موزايك كافان جمع هذوما باش خلصوا سيسيون دونجستروما في لندن باعوا الكرهبة ومن بعد التصوير بتاع الكليب صار في لوس أنجلوس. مرحبا بكم هذه موزايك كافان والنغمة مبدلة على خاطر جولدن ميوزك ساعة من زمان موزيكا نون ستوب.

تنشد سامباثي مسيفة على موزيكا فام ومواقف مساندة للقضية الفلسطينية بقوة كبيرة جدا من عند المجموعة من عند مسيفة تاك. اكتشفوا معايا هما أولاد عم من فرنسا الخاصية إنتاج للموسيقى وللكليب فرد وقت بما أنهم مخرجين زادة هات فيغيلا من عند The Blaze. اختار شوية موسيقى إلكترونية لكن موسيقى إلكترونية خاصة جدا. نمشي ولا يوتيوب واكتشفوا The Blaze في فيريل تتشوفوا إكسبرينس خاصة جدا. نقترح عليكم للاكتشاف في جولدن ميوزك ربع ساعة قبل العشرة متاع الليل. مرحبا.

0: The Blaze, Viril. توصل للبنان وفما وصفة زادة تجي من عند ياسمين حمدان.
1: لا مش أنا اللي بكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي هوا
0: تريبيوت.

فمشكون يوافق وفمشكون ما يوافقش نلمسه لكلاسيكا. ان توكا ياسمين حمدان على تاريختها ثاني اغنية نحبها برشا وادائها ان توكا انا نعتبره اداء مخلص للفيرسيون اوريجينال. هاتها صالح خلينا نكمل معها هي كلمات نتاع ماجد الرومي. علاش؟ على خاطر نحبك اللي تسمعوا جولدن ميوزيك على موزيكا فام تغنيوا شويه مع الاغنيات. علاش لا؟ درجينا قبل العشرة نتاع الليل العشرة دقائق تعديهم معها هي في بلاد خرق العادة كلمات وكلمات اللي باهي فيها سكو في نفس الوقت اللي تسمع الاغنية تشوف الصور تلمون كلمات خرق العادة. شكرا لكم على الاستماع. بخصي صالح على الاخراج نتقابلوا السبت الجاي ان شاء الله. هكا اخترنا احنا سبت واحد معاكم بالموسيقى الذهبية فمش مدندنوا شوية تبدلوا المود. طريق السلامة للجميع في لمان. كان معكم نيس العربي. باي.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المرصد التونسي للمياه يدعو في تقرير إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية، معتبرا أن تونس دخلت خلال شهر جوليا المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات تزلزل المياه وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. يتواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن، وذلك على الموقع الكاري بطاقة سدويكشا من معتمدية ميدونة، وفق ما فات به وزارة البيئة في إجابة عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يمونة حول تعطل المشروع. وأوضحت الوزارة أن مسار إعداد المشروع الذي انطلق منذ سنة 2023 شمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالوضعية البيئية والقانونية للموقع باعتباره مصنفا دوليا ضمن المناطق الرطبة المشمولة بمقتضيات اتفاقية الأمسار، ووطنيا ضمن الملك العمومي للمياه. بعد مفاوضات استمرت عاما ونصف، اتفقت دمشق وموسكو اليوم الأحد على ترتيبات جديدة بشأن المنشآت الرئيسية في غرب سوريا، وتشمل مذكرة التفاهم قاعدتي حميحيم وطرطوس اللتين ستتحولان من منشآت عسكرية إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل، فيما تتولى السلطات السورية إدارة المرافق المدنية خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر. أغلبية الأمريكيين سواء من مناصري الحزب الديمقراطي أو الجمهورية يؤيدون فرض المزيد من القواعد الحكومية لتنظيم أعمال شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك استخدام أدوات للتحقق من أعمار المستخدمين لمنع من هم دون 16 عاما من الوصول إلى منصاتها وفق استطلاع لرويترز إبسوس. وسنت أكثر من 12 ولاية قوانين لتنظيم وصول القصر إلى وسائل التواصل الاجتماعي في ظل ضغوط متزايدة لحمايتهم من مخاطر هذه المنصات. بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صراحة رفضه اتفاق غزة، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المستوى الأمني في إسرائيل طلب عدم تنفيذ أي انسحاب من القطاع قبل التأكد من نزع سلاح حركة حماس بالكامل. واحتج مسؤولون أمنيون خلال الأيام الماضية لدى المستوى السياسي على مسألة الانسحاب من القطاع بحسب القناة 13 الإسرائيلية، بالنظر لكون الاتفاق الراهن يقضي بتعديل وجود الجيش الإسرائيلي داخل مناطق بقطاع غزة. بدوره قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف أن إسرائيل لم توقع حتى الآن على خطة البنود 15 الخاصة بقطاع غزة، موضحا أن إسرائيل ستنسحب فقط من المناطق التي يعلن خلوها بشكل كامل من السلاح والأنفاق في قطاع غزة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الاثنين 10 أوت، تقس عامة صافي إلى خليل سحب ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالوسط ومحلين الجنوب، البحر مثر بالشمال وقليل اضطراب ببقية

0: Rhythmic Shake. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات تؤمن اليوم الأحد عيادات لفائدة حوالي 400 مواطن من منطقة سيدي علوان من ولاية المهدية. وأكد المدير الجهوي للصحة يوسف البدوي أن 140 فردا ينتفع بخدمة تقصي السكري وارتفاع ضغط الدم، فيما استفاد 80 آخرون من عيادة طب وجراحة العيون و28 بعيادة أمراض الكلى. وأمنت عيادة أمراض الغدد الصماء 50 كشفا مقابل 30 لطب الأسنان و 40 لأمراض الحلق والأنف والأذن، و14 لطب النساء، و10 لعيادة الطب الوقائي والجمعي. وبين الودي أن هذه الخدمات الطبية المجانية سهر على تقديمها ثلة من أطباء الاختصاص من القطاعين العمومي والخاصة. في أخبار العالم، اندلع حريق سريع الانتشار في جنوب فرنسا اليوم الأحد ما استدعى تدخل أكثر من 200 عنصر إطفاء لإخماد النيران وإجلاء السكان. وبدأ الحريق في حدود منتصف النهار في منطقة لوزير على بعد نحو 140 كيلومترا إلى شمال غرب مونبيلي. وأشار مسؤولون إلى احتمال أن يكون اندلع بسبب مركبة اشتعلت فيها النيران على طريق محلي. واجتاح الحريق حوالي 153 هكتارا وهو يواصل التمدد. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم الأحد أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوي للاقتصاد العالمي ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران، ومن ضمنها دفع تعويضات عن أضرار الحلب. بعد فترة من الارتباك والجدل، أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الأحد قرارا بتعيين اللواء محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وفق ما أوردته وكالة فارس. وقالت الوكالة أن القرار جاء تقديرا للتجارب القيمة التي يمتلكها رضائي، مشيرة إلى أنه كان من أبرز قادة فترة الحرب العراقية الإيرانية، وتولى قيادة الحرس الثوري الإيراني خلال جزء كبير من سنوات الحرب. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يؤكد أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تمثل محطة مفصلية في مسار التعاون بين ثلاث دول شقيقة، ترتكز علاقاته على الثقة المتبادلة ووحدة المصير والإيمان بأهمية ترسيخ الأمن والاستقرار وصون السلم الإقليمية. تواصلت اليوم الأحد عمليات الجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث شهدت محافظات الخليل ونابلس وجنين وبيت لحم ورام الله اقتحامات ومداهمات للمنازل وأغلاق الطرق ونصب حواجز عسكرية بالتزامن مع اعتداءات طارت ممتلكات فلسطينية. قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية تعترض اليوم الأحد سبيل طائرتين انتهكتا قيود الطيران المؤقتة في أثناء حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطولة في نادي الجولف في ولاية نيو جيرسي. مركز الأزمات في منطقة بيلوغراد الروسية يقول اليوم الأحد أن 6 أشخاص لقوا حتفهم في هجوم أوكراني خلال الليل بطائرات مسيرة على المدينة. نهاية الموجز، المشوار تواصل مع عدن حواد في ميكس شايك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.
2: Hello clubbers.
0: This is Mix Shake.

0: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم مجزا لأهم الأخبار. وزارة الفلاحة تؤكد أن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. وزارة التربية تؤكد أن 12 من أوت هو آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذ التعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشح مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. وزارة الأسرة والمرأة وطفولة كبار السن تطلق الاثنين بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 شهر أوت من كل سنة. الجمعية التونسية لعلوم الفلك توضح بخصوص ظهور جسم طائر أخضر اللون في سماء تونس ليلة السبت أنه بعد التثبت في الأمر تبين أن شركة سبيس إكس لإيلون ماسك قد أطلقت دفعة جديدة متكونة من 24 قمرا من أقمارها الاصطناعية الموجهة للاتصالات، وهو مشروع ضخم يرمي إلى تغطية الأرض ب 36 ألف قمر من هذه الأقمار الاصطناعية. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرجوي تسجل مساء الأحد درجة أرضية بلغت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر. وأوضح المعهد في بلاغ أن الرجة سجلت في حدود الساعة 9:04 بالتوقيت المحلي جنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوزيدة. غواصون إيطاليون يعثرون على حطام سفينة رومانية قبالة سواحل صقلية محملة بمئات الجرات الفخارية الإغريقية بحالة جيدة، وكانت تستخدم على الأرجح لنقل الخمر. واعتبر وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي أن السفينة التي تعود إلى 2100 سنة على الأقل هي من أهم الاكتشافات الحديثة في علم الآثار في قاع البحار، وقد عثر عليها على مسافة 5 كيلومترات من الساحل قبالة مازارا دي فالو في غرب جزيرة التقلية. في اليوم 54 من توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 163 يوما من اندلاع الحرب، نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد وأن التفاوض معها جزئي. ونقلت صحيفة الول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح سرا على كبار مساعديه فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران دون التوصل إلى اتفاق نووي. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس Chebash Memories Funk
2: Pop
1: Rock
2: Disco
1: Soul
2: Slow
1: Reggae
2: Dance
1: Memories على موزايك FM مع DJ Bash.